0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن النبي صلى الله عليه وسلم

0: لما قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

الطاهرين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد النفيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد النفيس.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبينا أن قول الحق سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حين يخبر عن معنى بزمن، يعني زمن الحج أشهر معلومات، وإلا فالحج إنما يكون حدث هو زيارة بيت الله في الأشهر الحرام. يبقى الحج ليس هو الأشهر الحرام، وإنما زمن الحج الأشهر. الحج أشهر معلومات، وقلنا إن كلمة أشهر جمع، والجمع كما نعلم يطلق على الثلاثة فما فوق عند جمهرة العرب، ولكن بعض العرب يجعل الجمع ما فوق الواحد، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، فإذا ضممت واحدا إلى واحد فصار اثنين، يبقى فيه جمع أو ما فيش فيه جمع؟ يبقى فيه جمع. ويبقى الشهران هما شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، يبقى جمعها أشهر معلومات على أن بعض الشهر دخل في الإيه؟ دخل في الشهر. فمن فرض فيهن الحج، والفرض ليس من الإنسان، إنما الفرض من الله. الله هو الذي فرض، الذي الله فرضه ركنا، وأنت ألزمت به نفسك نية وفعلا، فإذا ما شرعت

نويت فيه تبقى فرضت الحج أي في هذا الموسم فرضت الحج. ولذلك وجب عليك في قوله فرض يدل على أنك تلتزم به وإن كان حجا مندوبا. إن شرعت فيه بنية يبقى ألزمك، ما دمت قد شرعت فيه يبقى لزمك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وقلنا الرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجماع أو هو الجماع بالكلمة بالنظرة بالواقع بالفعل، فكل ما يؤدي إلى هذه العملية اسمه إيه؟ الرفث. والفسوق هو المعاصي، وقلنا إن الرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج، أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج، فكأن الله نبه إليه إلى أنه وإن صح منك أن يحدث منك فسوق في غير الحج فليس من الأدب أن تكون في بيت الله ويحدث ذلك منك. هذا السبب في أنه نبه، وإن كان هو إيه؟ ما واحد يقول لك طب هو إيه؟ هو بس الفسوق محرم في الحج فقط؟ نقول له لا، الرفث جائز في غير الحج إلى أهله. ولذلك قلنا في الليالي السابقة أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم. إذن فالرفث له وضع يحل فيه ووضع يحرم فيه، هو هنا بس ما ينفع حرام، إنما بوه. لكن الفسوق سواء كان هنا أو في غيره، يبقى معنى ذلك أن الله يقول وإن كان الفسوق محرما في أي وقت فهو هنا أشد. ليه؟ لأن البلد الذي يدخل الإنسان فيه إلى ربه محرما وإلى بيته وإلى بيته طامع في أن يخرج من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه، وطامع في أن يأخذ الأمن، لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا. أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفهم. من دخله كان آمنا من ماذا؟ يأمن من إيه؟ نشوف كده. إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله، يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه؟ لأن ده في إيده. وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس، أتنفذ الناس ولا ما تنفذش؟ لا، ممكن ما تنفذش. يبقى إذن هو إنشاء في حق الناس وإخبار في حق الله. إنشاء في حق الناس يعني من دخله فأمنوه بما يكون في يدكم، أما أنا اللي هو الحق سبحانه وتعالى فأنا سأؤمنه بأنني أغفله وأدخله الجنة. فالذي في يد الله، يبقى أكن الأسلوب الواحد، أدي عظمة القرآن، الأسلوب الواحد احتمل أن يكون خبرا واحتمل أن يكون إنشاء. فإن كان إنشاء أي فيما يتعلق بما في أيدي المختارين، فإن شاءوا استمعوا إلى الله فأمنوا من دخله، وإن شاءوا لم يستمعوا إلى الله فيهيجوا من دخله. أما ما في يد الله، إذا كان الله يطلب من خلقه أن يؤمنوا من يدخله، يبقى هو اللي في إيده يعمل فيه إيه؟ يأمن. يبقى كأن الآية إن كان الأمن بالنسبة إلى ما في يد الله يبقى ده خبر ولا يمكن أن يكون فيه كذب. أما إذا كان ما في يد الناس نقول هذا من دخله فأمنوه، فإن أطعتم ربكم أمنوه، إن عصيتم ما تبقوش تأمنوه، مفهوم ولا لا؟ فإن رأيت مهاجا في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا، اوعى تقول ده يقدح في الآية، لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا، لا، ده حكم شرعي، حكم شرعي. يعني بيقول أنا من دخله أمنوه، أنطيعه أم لا نطيعه، هذا موضوع آخر. لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب، لأن احنا قلنا إن الخبر، وإن كان الخبر يحتمل الصدق والكذب، إنما نقول هو يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر، إنما قد يفرض فيه الصدق لذات المخبر. يعني إذا قلت مثلا زيد مجتهد هذا خبر،
يصح أن أكون صادقا فيه إن وجد واحد.

0: اسمه زيد وهو مجتهد. طب اذا كان ما فيش هدي يبقى كذب ولا لا؟ يبقى اذا الخبر ما احتمل الايه؟ الصدق. يعني تقول لقائله صدقت او كذبت، الا ان يجيء الصدق متحتما او الكذب متحتما بلا احتمال، كان تقول الله احد. الله احد خبر، اهو يحتمل الصدق والكذب؟ يبقى بخصوصه ما يحتملش الا الصدق. مفهوم ولا لا؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، والجدال وان كان مباحا في غير الحج ففي الحج لا يصح ان يوجد الايه؟
1: الجدال.
0: ونظرا لان مرتبه الجدال دون مرتبه الفسوق ودون مرتبه العصيان، الرسول عليه الصلاه والسلام حينما قال فمن حج فلم يرفس ولم يفسق ما قالش ولم يجادل.
1: الله الله.
0: شوف البشريه بتاعت الرسول برضو عملت ايه؟ قالت ما هو ساعات برضو يمكن يتحب يتنرفز شويه كده، فكان دي اسمها ايه؟ فسحه. بس من ايه؟ من هو حاج احنا بقى. ولا جدال في الحج، تلك كلها امور سلبيه، لا ترفس لا تفسق لا تجادل، امور سلبيه. ومعنى الامر السلبي فعل تمتنع عنه، الفعل الايجابي شيء تفعله. يبقى فيه فرق بين السلب والايه؟ والايجاب. السلب تمتنع عن فعل، لكن الايجاب تفعل فعل. خلاص كده. شوف بقى دقه الاداء القراني اللي من ربنا بيقول ايه؟ فلا فسوق صح ولا جدال في الحج، ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبعدين قال ايه؟ وما تفعلوا من خير. شو السلب الاول جه هناك، يبقى فيه سلب افعال تسلب، مش كده؟ لا نرفس ادي سلب، لا نفسق هذا سلب، لا نجادل هذا سلب. مش بس سلب، هو عايز برضو ايجاب، عمليات تفعل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يبقى هو عايز نجمع في الايه؟ في العباده بين ايه؟ بين امرين، بين سلب وبين ايجاب. سلبنا ما قال من الرفث ومن الفسوق ومن الايه؟ ومن الجدال، ويريد ان نوجب فعلا. نريد ان نوجب فعل. اهدي وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نفعل ايه؟ افعل المقابلات للمنهيات دي، مش كده؟ يبقى فلا يرفس، يبقى يعف في كلامه، في نظرته، في اسلوبه، في علاقته بامرأته، الحلال له يعني، ادي واحدة. طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه؟ يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن خير ومن خير ومن ايه؟ ومن يعني مش يقعد ما يعملش حاجة، لا هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل. ويعمل ايه؟ طب والجدال، هو لا يجادل. قال لك يبقى تكلم بالرفق وبالأدب وباللين وبالحلاوة الأسلوب وبالتعطيف يبقى تفعل الايه؟ المقابل. وما تفعله من ايه؟ من خير. وكلمة قلنا، هو كان قوله ما تفعله خيرا، انما قلنا من دي بتيجي ليه؟ الابتداء. هو برضو تبعيد بس ابتداء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيرا، وهو حاسبه لك وإن كان من بداية ما يقال له خير، أقل حاجة من بداية. ولذلك قال يعلمه الله. ومدام بيقول إن ربنا اللي يعلمه، كأنه يمكن خير محدش يشوفه، كأنه خير محدش يشوفه. وإلا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا؟
1: أيوة.
0: إنما كلمة يعلمه الله يعني إيه؟ يعني الخير مهما ضأل ومهما صغر ومهما قل، وكثير من الخيرات تكون هواجس النية. هواجس النية. يبقى يعلمه مين؟ يعلمه الله. وعلم الله له بس علم كده؟ ولا إذا علمه جاز به الجزاء الذي يناسبه. يعلمه الله يجازي به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزاد دي برضو مأخوذ من من الزيادة، لأن معنى أتزود الزاد هو طعام المسافر.

0: ديني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة زلة عبودية، وزلة العبودية دي يريدها الله له وحده، فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني تبقى تخدش في زلة العبودية. عايزك يبقى معاك زاد عشان ايه؟ تظل زلتك سليمة لربك، مفيش غيرها. لا تسأل ولا تستشرف الى السؤال، مش ما يكفيش انك ما تسألش، ما تجيش لجماعة بيأكلوا كده وتقفرحوا، ما سألش صحيح، انما استشرفه الى سؤال. فهب ان القوم الذين سألتهم ما معهمش الا على قدهم، أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت إلى النهب وإلى الغصب. يبقى لما إذا لم تأخذ معك زادا يبقى عرضة لهذه الأشياء، عرضة لإيه؟ يتسأل يتستشرف. وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك، المفروض أن تكون محجوزة في هذه الرحلة لله، ووجهتها لمين؟ ووجهتها للناس، والله يريدها له إيه؟ يريدها له وحده. فإن لم يعطوك ربما نهبت، ربما اغتصبت، فبعد أن كانت رحلة تريد منها البر يجي لك منها الإيه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا شيء، يقول نحن متوكلون، أنا أذهب إلى بيته ولا يطعمنا، أنا أذهب إلى إيه؟ بيته ولا، هم يقولوا كده، وبعد ذلك تضطرهم الظروف إلى أنهم يعملوا إيه؟ وإلا فكيف نشأ النهب في الحجيج؟ من أين نشأ النهب في الحجيج؟ من أين نشأ الغصب في الحجيج؟ ما هي إيه؟ الحاحة جوعة، الحاحة إيه؟ جوعة. فبقول وتزودوا. ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه، يقول له خد معك إيه؟ خد معك زادك، فإن خير الزاد التقوى. التقوى إيه؟ هي إيه يعني؟ خير الزاد ما تقي به نفسك، ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية، التزود فيها يكون خير. يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي، تبقى تعز زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى؟ فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ للرحلة الباقية. يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل إيه؟ الله جابها كده إيه؟ جابها عامة. ولذلك حين يذكرنا الله بالأمور المحسة ينقلنا فيها إلى الأمور المعنوية، ويقول إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية دي أقوى من الأمور الإيه؟ الحسية. لذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم. أمر حسي ولا لا؟ بيواري العورة وريشا، مش بس يورينا السوءة، ما ادانكش الضروري فقط، ده احنا ادانا لك الكماليات اللي تتآيف بيها وتتعايق. الريش ها؟ يعني حاجة تتعايق بيه، زينة وريشا. وبعدين قال انا نزلت لك ده، بس افهم ان في حاجة تانية اكثر من كده، ولباس التقوى ذلك خير.
1: الله الله يا مولانا،
0: ولباس التقوى ذلك خير. فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا، وتزينت بالرياش منه، فافهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الثاني أقيم من ده. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا.
1: الله يسلمك.
0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا يفيد أنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى ما دام انا اريد منك ان تتزود للرحله زاد

أن يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب، احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله، فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب، كلمة يا أولي يعني يا أصحاب العقول. لا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية، لأنه واثق جل شأنه أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله. الذي يكون الحكم العقل مش في الصف ما ينبهش عقلك أبدا، يقول لك ياخدك على مشامك. إنما اللي بينبه عقلك ده، انا ضربت مثل قلت اذا ما ذهبت الى محل وتشتري قماش مش كده ولا لا، وبعدين تحب تشوفه كويس ولا حرير صناعي ولا طبيعي، تقوم تقول لك خذ فتله منه ويجيب لك نار عود كبريت كده ويولعه ويلاقي النار لا ترعى فيه، يبقى مش قطن ده صوف، لانها تكتكت كده ولا يلتهبش. يقول لك شوف سوء اكنه عمال بينبه فيك حواس النقد ولا لا. حين ينبه فيك حواس النقد يبقى معناه ايه؟ انه واثق من انك ان نبهت حواس نقدك فان حواس نقدك ستصل الى ما يريد وهتشتري منه. كذلك الله ساعة يعرض اي قضية يقول يا اولي الالباب، يا اولي الايه العقول، مش يقول اوعى تفكر في الكلام دي، خدوا قضية مسلمة سلم به تسليم الاعمى. نقول لا، ما عندناش احنا الكلام ده، احنا كل قضية تذكير لقول مين؟ لقول الألباب. ومعنى ذلك أن الحق سبحانه واثق أنك إن أشغلت عقلك فإنك ستصل إلى القضية المرادة لله. وبعد ذلك كان للعرب أسواق زي عكاظ، زي المجنة، زي زي المجاز، زي المربد، أسواق كل سنة يجتمع فيها، والأصل فيها عكاظ يتعاكزون يعني يتفاخرون، كل واحد بقى يجيب الشاعر بتاعه ويقعد بقى يده يقول الشعر، وده يقول خطب، وده يعرض، وده يفتخر مش عارف بإيه، سوق يعملوه كل يوم. فدول كان يتاجروا فيه، لأن السوق ده موسم من مواسم رجاء رواج السلع. فلما كانوا يجيئون للحج يريدوا أن يميزوا الحج بشيء، أنهم يستنكفوا أنهم يتجروا فيه، يعني يريدونها رحلة خالصة. فأراد الحق سبحانه وتعالى لو أن استمرت هذه، هناك أشياء ضرورية للحجيج لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا نأكل عيش إزاي؟ نجيب مثلا المية بالصفايح ازاي؟ ناخد نشرب واكل فاكهة ازاي؟ نركب ازاي؟ لازم تذهب اناس وحظها ايه؟ العمل ده عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب ان الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لان دي مصلحة ضرورية. فهب ان الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح إن إيه؟ إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بيتجر بسبحه. كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالايه بالدال، اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس. نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وايه. ليه؟ لانه سيؤثر امرا للحجيج، فان منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بامر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش ابدا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا، المقصود به الحق سبحانه وتعالى، فضلا، ما قالش رزقا. شوف الدقة، لأن في الآية التي قبلها
قال اوعوا

0: تروحوا الا ومعاكوا ذاتكم.
1: اذا انت لا تريد زادا بعملك ده، مش عايز يعني ما تروحش وتقول انا هتاجر واكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل
2: من الله،
1: يبقى فضل امر ايه؟ امر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عنه استغلال. انت عندك الاكل وعندك الشرب وعندك كل حاجه، فيكفيك ان ايه؟ انك انت تاخد الشيء الايه؟ المعقول. اذا فسماه ايه؟ فضل. يعني ايه؟ امر ايه؟ زائد عن الحاجه. ليه زائد عن الحاجه؟ لانه في الايه اللي قبلها الروح بزادك، في الايه اللي قبلها الروح بزادك. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا. شوف كلمه بقى من ربكم، كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد ان لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل ان كله من الله. اياك ان تقول قوة اسباب، اياك ان تقول نصاحة، اياك ان تقول احتياط، اياك تقول شيء، ما فيش حاجة من دي، كلها من مين؟ وفضلا من ربكم. ولا ضرر عليك ان تبتغي الفضل من الرب، لانه هو اللي خالق، هو اللي مربي، واحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضه ابدا انك انت تطلب الفضل من مين. لا جناح عليكم ان تبتغوا ايه؟ فضلا من ربكم. فاذا افضتم من عرفات، ساعه ما يقول لك افضتم، افاض، انت حين تملا كاسا، ساعة يمتلئ الكاس إلى حافته يفيض الزائد على جوانبه، مش كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض. يعني إيه؟
2: زاد وفاض.
1: شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله.
2: الله.
1: وهذا حكم من الله في الحج. وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض عليه، لا تدري دول جايين منين. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا، الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية ما تشوفش. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك ان ما فيش فارق بين الايه، بين الناس وبعض، ما تعرفش تميز الايه، كانها ايه. ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي، سالت يبقى كانها ايه، كانها ايه، كانها سلم ايه، سالت عليه شعاب الحي حين دعا انصاره بوجوه كالدنانيري، جايين كده وسالت باعناق المطي الاباطح، كانه سيل ايه، سيل ماشي، يعني ما تستطيعش انك انت تميز ابدا، تميز الاشخاص. الافاضه اهو، الافاضه من عرفات بهذا الايه الشكل، ساعه ما تشوف وقت الافاضه تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفه، دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي، لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه؟ من شخص، من كتله واحده كده. فإذا أفضتم من عرفات، حيجي هنا إفاضتين، إفاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففيه إيه؟ إفاضتين اتنين. الإفاضة الأولى من
2: عرفات،
1: من عرفات، مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها إيه؟
2: عرفات.
1: في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟
2: عرفات.
1: وفي قول الرسول الحج عرفة، يبقى مرة نطقت ايه؟
2: عرفات.
1: ومرة نطقت ايه؟
2: عرفات.
1: طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفة لوحظ فيها الايه؟
2: المفرد.
1: هي مأخوذة من ايه؟ اولا يجب ان نعلم انها اصبحت علما على المكان الفاضل.

0: فسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ايه؟ هذا هو الايه؟ علم. لا تظن انها جبل. فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم ان الجبل المنسوب الى عرفات مش هو عرفات. لا، ولذلك في ناس كتير يفهمهم ان ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول لا، الحج وادي، والجبل ده اسمه في ريحه سمناه ايه؟ جبل ايه؟ جبل عرفة. يبقى الجبل منسوب لمين؟ مش عرفات هي الجبل، لا، الجبل منسوب لا عرفة، اللي هو الايه؟ الوادي. الذين تكلموا عن أصل الاشتقاق، احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين ان يكون عالما من اول الامر. قلنا العالم من اول الامر، اذا سميت عالم من اول الامر لا ضرورة ان يكون فيه معنى اللفظ. وقلنا ان قد تسمي واحد شقي سعيد، مش كده ولا لا؟ وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعالى، يا أمر روح، يا أمر، مش أنت حر ولا لا؟ أنت حر. ده اسمه إيه؟ مش وصف، اسمه إيه؟ اسمه علم، اسم. إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الأصل، فأقول لك أنا حسميه سعد تفاؤلا أن يكون إيه؟
1: سعيد.
0: تفاؤلا أن يكون إيه؟
1: سعيد.
0: ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجية ويسمها أمر، يقولك حتى ولا الاسم، ادي لها الاسم وخلاص. ها مثلا الله، دي يبقى خد العلم وبيتفاءل، سميته فضل عشان تفاؤلا أن يكون إيه؟ يكون الفضل. العرب كانت لما تسمي برضو تسمي صقر تفاؤلا أن يكون أمام أعدائه كإيه؟ كخوف. كلب يعني عشان ما حدش يجي إيه؟ يجرؤ عليه. أسد يجيبوا إيه؟ مرة يعني على. ولذلك قيل لعربي إنكم تحسنون أسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل، أسماء العبيد حلوة، وتسيئون أسماء أبنائكم، تسميه مرة وكلب وصخر قال نعم، لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل، وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم، علم على هذا الإيه؟ إنما سموها كده ليه؟ أيوة، ده اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفة مرة وعرفات. قال لك من مما قيل، استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان دي فتعرفوا. يقول لك الله، طب ما كانوا بعض، ايه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية، ده استئناس عقلي برضه، واحد آدم لوحده، حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه. يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجة. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا يبقوا عادية، انما لازم يدوخوا شوية عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه؟ حاجة كده خلاص، ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه؟ المودة والرحمة والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الاول، ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده، لا، لازم ايه؟ يدوخوا خلاص. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكه وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب الى ربك، فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. او حينما اراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟
2: حج.
0: عملية الحج، هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح

0: ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤية مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه. يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا ثلاث مراحل ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أب الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤية الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه المسألة. انتهى خلاص، انتهت المسألة، يبقى عرف أنها إيه؟ أنها حق. أو أنه حينما جاءت له الرؤية بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول ما شاء قالوا رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الاولى، وبعدين سبع انه بعدين قالوا في المرة الايه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الايه في المرة الثالثة فايه فرجموا. لما رجموا ما جاش له، أم جري مخافة أن يلاحقه. ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع، ازدلف يعني إيه، ويسموها زي المجاز يعني اجتزها بدو، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له إيه عرفت. أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان ركن النهائي بقى كده، ومش أنا اللي عرفت وإنت اللي عرفت. كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى إيه عرفت، وتبقى كلها عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله.
1: الله يفتح عليك.
0: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة. اذكروا الله معناها ايه اذكروا الله؟ لان رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده، جابكم على الايمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم، مسألة يعني مسألة مش سهلة. يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟
2: الله.
0: يذكر فيها الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم، لأن هدايته لكم وتعلمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه. والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها، فكما هداكم اذكروا وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية، فإنتم كنتوا بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه؟ وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث. كلمة ثم ديا تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة، لأن ثم تدل على الإيه؟ إحنا قلنا أن حروف العطف إن كانت الواو تبقى مطلق جمع، لا, لا لا هذا قبل هذا ولا معه ولا ايه ولا بعده، المهم انه يشترك في الحكم. جاء زيد وعمر، المهم انهما اشتركا في المجيء. جموا يا بعض يصح، جه ده قبل ده يصح، جه التاني قبل التاني يصح، المهم انهم اشتركوا في ايه. ولذلك ساعة تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معية ولا بعدية ولا قبلية، لكن الفاء يبقى لازم بعدها، الثاني بعد الاول. جاء زيد فعمر، يبقى منعت المعيه ما جاش وياه، ومنعت القبليه ما جاش قبله، يبقى لازم يجي بعد، بس جه بعده مباشره. فان جاءت ثم برضه منعت المعيه ما جوش ويا بعض، جاء زيد ثم عمر منعت المعيه

ومنعت القبلية وأكدت الإيه؟ البعدية، بس بعدية بإيه؟ ببطء. ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني، وديك للتراخي. ولذلك إن شئت بقى إنك أنت تضبطها كده يقول إيه؟ أماته فأقبره، أماته فإيه؟ ثم إذا شاء أنشره يوم القيامة. يبقى فيه فترة ولا لا؟ أهي كلمة ثم أفيضه يدل على حجة لمن قال إننا لازم نقعد فين؟ إننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم أفيضه من حيث أفاض الناس. إيه من حيث أفاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحرم، فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. الدول لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية، يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم، وآدم إيه؟ من تراب، وأكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس، يعني لا تميز لكم، لا تفرقة، لا تميز لكم من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم، لأن الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا إبراهيم. فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين؟ إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة، إبراهيم بأنه إيه؟ أمة. وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص، ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله، قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هم الناس ده الرسول وده هو محمد بس، مش كده؟ أم يحسدون الإيه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس واحد الآن، كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعى، فلا بد أن يفلت منكم إيه؟ أشياء، وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم. فاستغفروا، عشان الاستغفار ده يجبر إيه؟ إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى. واستغفروا الله إن الله غفور إيه؟ رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، إحنا كنا زمان قلنا قضى تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة. العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة، فصل الأمر بحكمة. قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء. فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم منها، أدي واحدة. وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الإيه؟ قضى القاضي. إذن فكلها تدور حول معنى إيه؟ فصل بحكمة. فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم، المناسك هي الأماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا منسك لإيه؟ للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟ منسك. يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة، زي المشاعر تمام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك. اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك.

0: وأعانك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، أحييكم بتحية الإسلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. فالحمد لله الذي جعل في هذه الأيام وفي هذا اليوم، يوم عرفة، نفحات رحمة وخصه بفضل عظيم. نرحب بكم في هذا اليوم المفتوح لتغطية هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، حيث انضمت موجات الإذاعة الأردنية صباحا إلى موجات إذاعة القرآن الكريم لتغطية هذا اليوم المبارك. نعم أيها الإخوة والأخوات، نطل عليكم في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، الذي تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الدعوات وتغفر فيه الزلات.
1: إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم أيها الإخوة، هذا نداء تهتز له القلوب قبل الأسماع، وتخشع له الأرواح قبل الأبدان. يصدح به الحجيج هذا اليوم المبارك على صعيد عرفات الطاهر، وقد تجردوا من زينة الدنيا مقبلين على الله بقلوب مفعمة بالإيمان والرجاء، في مشهد إيماني مهيب تتجلى فيه أعظم معاني العبودية والخضوع لله تعالى. إنه يوم عرفة الذي تتنزل فيه الرحمات، وتقال فيه العثرات، وتغفر فيه الذنوب. يوم أقسم الله بفضله، وأكمل فيه الدين، وأتم النعمة، وفتح لعباده أبواب القرب منه، وفيه تمتزج أصوات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمتزج هذه الأصوات مع الدموع والدعاء والرجاء، وكأنها رسالة إيمان متجددة تقول: جئناك يا رب طائعين، راجين رحمتك، مؤملين عفوك وغفرانك، في هذا اليوم الذي نستحضر فيه القيم العظيمة التي يعلمنا إياها الحج من وحدة الأمة والمساواة بين الناس والتجرد لله تعالى.
0: إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم المفتوح عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة لتغطية يوم عرفة. ونرحب بزميلي سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، وهذه تحية مني محدثكم من وراء الميكروفون زايد نواف الدويري، فأهلا ومرحبا بكم ونستقبل مشاركاتكم في هذا اليوم المبارك على هاتفي الاستوديو 47 47 201 47 47 202. فحياكم الله.
0: شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومعنا اتصال هاتفي من أخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل طاعتكم.
2: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى.
1: وأنتم بخير وصحة وعافية، حياكم الله.
2: الله يحييك ويطول عمرك
1: جميعا إن شاء الله،
2: وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله.
1: آمين، بارك الله فيكم. ماذا تقول أخي الكريم من في هذا اليوم المبارك؟ ما مشاعرك؟ ويعني تخترط فيه المشاعر، نحن الآن هنا يعني لم يكتب لنا الحج، ولكن لنا إخوة ولنا يعني أهل وإخوة مسلمون، يعني نشاركهم هذه المشاعر من تلك الرحاب من صعيد عرفات.
2: والله أتمنى لهم السعادة والسرور والاطمئنان.
1: نعم.
2: والعائلة الهاشمية.
1: نعم.
2: وعائلة على

0: جميع الأهل والأقارب وجميع أنا أنسباء.
1: حياكم الله أهلا.
0: أنا محمد أحمد محمد النعام من أبو عدي.
1: والنعم.
0: بني كنانة.
1: والنعم يا أبو عدي، حياكم الله وربنا يتقبل إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، تقبل الله طاعتكم.
3: من صالح الأعمال يا رب.
1: تفضل أخي الكريم، مين معنا؟
3: محمد آل خطاب من مصر.
1: أهلا وسهلا بكم.
3: الله يحفظك.
1: ربنا يتقبل طاعتكم إن شاء الله في هذا اليوم المبارك.
3: اللهم آمين يا رب. الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين، ويحفظ الأمة الإسلامية، ويحفظ حجاج بيت الله تعالى إن شاء الله.
1: آمين.
3: ويبدع إن شاء الله بالسلامة، والله يتقبل منهم.
1: آمين رب.
3: أعمال ودعاء.
1: آمين.
3: إن شاء الله يا رب العالمين.
1: آمين. الله يتقبل منكم جميعا إن شاء الله.
3: ويحفظ وطننا، لأنه كنا يعني امبارح.
1: صحيح.
3: مناسبة وطنية سعيدة على قلوبنا. كمان نهني صاحب الجلالة وولي العهد والعائلة الهاشمية والعائلة الأردنية بشكل عام.
1: إي والله.
3: والله يحفظ ال.
1: آمين. آمين.
3: يحفظ ال. العربي والقوات والأجهزة الأمنية.
1: آمين آمين. كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وطننا
3: بخير يا رب،
1: والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله طاعتكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
4: حياك الله شيخنا، الله يرضى عنك.
1: أهلا وسهلا بكم.
4: الله يتقبل منا ومنكم
1: منا ومنكم
4: وبلدنا واهلنا واحبابنا كلهم ان شاء الله.
1: امين امين يا رب العالمين.
4: والله يرحم موتانا موت المسلمين.
1: امين يا رب.
4: الله يرضى عنكم شيخ. ممكن سؤال بسيط معلش بعد اذنك؟
1: لا، هو هو ليس هو تغطية يوم مفتوح و
4: نعم.
1: يعني اذا في عندك سؤال ان شاء الله في الساعه الواحده
4: ان شاء الله
1: سيكون ان شاء الله احد اصحاب الفضيله ان شاء الله موجود
4: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا.
4: مبارك صحيح للدكتور زيد الكيلاني.
1: نعم نعم.
4: وسام امبارح ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
4: هذا يعني انه تكريم له يستاهل.
1: نعم يا سيدي، نبارك لجميع من يعني تكرموا يوم امس، هؤلاء القامات الوطنيه. نعم. الذين ساهموا في انجاز يعني تزامنت هذه المناسبه، مناسبه الاستقلال، مع يعني هذه الايام المباركه وعيد الاضحى والحج. نسال الله عز وجل ان يحفظ الجميع ويبارك في جهودهم ان شاء الله.
4: اللهم
1: امين. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمه الله.

0: الحمد والنعمة
1: يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة، ها هي الأرض تتجهز ليوم ليس ككل الأيام، يوم عرفة، هذا اليوم الذي تغسل فيه الأرواح قبل الوجوه وتفتح فيه أبواب السماء حتى يكاد القلب يسمع ارتجاف الرحمة وهي تتنزل على العباد. يوم عرفة، هذا اليوم الذي تتبدل فيه الأقدار وتكتب فيه البدايات الجديدة وترمم فيه القلوب التي أتعبها الانتظار. نعم هذا اليوم لا شيء يشبه الأمس، حتى الهواء يحمل طمأنينة مختلفة، وحتى الدعاء يخرج من الصدر وكأنه يعرف الطريق إلى السماء دون أن يضل. نعم أيها الإخوة، المآذن تكبر ويخرج منها صوت التكبير، والقلوب تتزاحم بالشوق، والسماء تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال آلاف بل وملايين الأمنيات التي أخفاها الناس طويلا خلف الصبر. يوم عرفة ليس يوما عابرا، في هذا اليوم لا يسأل الله عن كثرة ذنوبك بقدر ما ينظر إلى صدق رجوعك إليه. نعم أيها الإخوة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالله على كل شيء قدير.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك يوم عرفة وهذه التغطية المباشرة عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ومعنا عبر الهاتف الأستاذة ولاء الرواشدة الناطق الإعلامي باسم صندوق الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذة ولاء، وتقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنتم بخير وتمام الصحة والعافية على الجميع، الله يبارك فيكم.
1: حياكم الله أستاذة. يعني وفي هذه الأيام المباركة حقيقة تتجه القلوب إلى الله تعالى وتعيش الأمة نفحات إيمانية عظيمة في هذا الموسم العظيم، موسم الحج، وهذا اليوم يوم عرفة، ولكل مسلم ومسلمة نصيب من هذا الموسم الإيماني العظيم. أستاذة ولا، يعني المرأة اليوم ليست بعيدة عن هذه الأجواء المباركة، فهي أم تصنع الإيمان في بيتها ومربية تغرس القيم وصانعة وعي وروحانية داخل الأسرة. أستاذة ولا، يعني كيف يمكن للمرأة المسلمة أن تعيش روح الحج وعرفة وتحول هذه الأيام إلى محطة إيمانية وتربوية لها ولأسرتها؟ كيف تغتنم المرأة وهي المربية هذا الموسم الإيماني؟ بارك الله فيكم.
2: الله يسلمك يا رب. هلا اول شيء عندك، اول شيء هي بدها تكون سعيده انه رب العالمين بلغنا يوم عرفه، يعني هاي لحالها الحمد لله، هاي نعمه فعلا تستحق الشكر. هلا اول نقطه، انا خليني اكون واقعيه كأم وكمرأة عامله، يعني احنا كثير مرات بيكون في صعوبه ببعض الطاعات بسبب الضغوط الشديده، عرفت كيف؟ يعني عندك عمل، عندك اسرتك، عندك ظروف كثير معينه حتى بطبيعه العمل مرات. فأول نقطة، أول نقطة أنا بشوفها مع حالي أولا كأم وكامرأة عاملة، الابتعاد عن الإحباط الإيماني. يعني أنت بتشوف مثلا الستات أمهاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية، الكبار اللي قاعدين بالبيت، ختمة القرآن بهاي الأيام يمكن مرة ومرتين، ويمكن رب العالمين مكنها من الصيام بهاي الأيام. فأول نقطة أنك أنت كامرأة عاملة عندك مسؤولياتك، أو كأم قاعدة بالبيت وعندها أطفال صغار وهي مشغولة فيهم، ما تقارني حالك بغيرك، هي أول نقطة حتى ما يصير في عندك إحباط. لأنه إذا قارنتي حالك بغيرك رح يصير في عندك إحباط، ورح تحكي أنا ما قدرت وأنا ما قدرت أعمل، ولا يعني بتصير في هيك من جوا بيصير جلب للذات خلينا نسميها. فأنت حطي في بالك إنه لكل امرأة ظرفها الخاص، علاقتها برب العالمين هي علاقة خاصة. فأنت بهذا اليوم، أنت كل الأيام اللي راحت ماشي، وبلشي بهذا اليوم، استغلي هذا اليوم من الصبح، وأنا سعيدة أنه الاستضافة هي كانت من الصبح، حتى كل ياتنا يا رب تعيننا أنه نستغل هذا اليوم من الصبح.
1: آمين.
2: نقول مع هذا اليوم إحنا فتحنا صفحة جديدة مع الله عز وجل. حتى الستات اللي لسه ما نوت الصوم، إحنا بنعرف كونه نافلة ممكن تنوي قبل الظهر، فإن ونية الصوم عرفتك مع رب العالمين، يعني ما تخليها مقارنة ولا مع أي حدا، أنت مش في سباق مع رب العالمين، الموضوع فعلا هو موضوع قلب، أنا هذا القلب بده يكون قريب من رب العالمين. فهاي النقطة الأولى، ابدي من هلأ وقولي يا رب واستعيني بالله عز وجل إنه هذا اليوم بده يكون يوم خالص صافي لله تعالى، وأنسي كل التقصير اللي راح. حتى صدقني إذا في ستات عم تسمعني، حتى إذا أصلا في صلاة ما بتصلي، خلص بلشي من اليوم، ابدأي بهاي الفرصة العظيمة لرب العالمين هيئ لك إياها بهذا اليوم. إذا أنت أقبلتي مع الله عز وجل إنه فعلا أنا داخل على يوم جديد، هذا اليوم رح يغير حياتي، أنت رح تكوني مبسوطة ورح تاخدي الخير اللي فيه. وأنا دائما بفكر أدي رب العالمين رحيم، انظري لرحمة رب العالمين بهذا اليوم. رب العالمين لما أعطانا العشر الأواخر من رمضان، أعطانا كان فضلها في ليلها، واليوم عنا الفضل في النهار. الله عز وجل والله فعلا تتجلى رحمته، إنه اللي ما كان قادر على قيام أيام رمضان لظروف معينة، يلا هي يوم عرفة، حتى اسمه عرفة معروف. يعني إحنا قدام مثلا ليلة القدر نتغلب إنه ممكن تكون ليلة 20، يمكن 21، يمكن 23، يعني مو قادرين فعلا نوصل لحقيقة إنه هاي كانت ليلة القدر ولا لا. علشان إيش؟ علشان رب العالمين يعفو عنا ويعتقنا من النار. صح، هذا الهدف الأول من ليلة القدر، إنه رب العالمين. حتى إيش الرسول صلى الله عليه وسلم

0: كان يعلم السيدة عائشة أنك تحكي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب هذا اليوم معروف ومكتوب من زمان، يعني إذا أنت هلا بتطلع على الرزلام على الجندة الألسنة
1: يوم عرفة
0: رح يكون معروف.
1: نعم يوم عرفة معروف صحيح
0: بالضبط. فإذا في رحمة أكثر من هيك، يعني الواحد بس إنه يعلم أولاده هذا الإشي قد إيه رب العالمين رحيم، قد إيه رب العالمين بحبنا، هاي النقطة الأساسية اللي كل أم مطلوب منها إنها هي تحكيها لحالها بالأول وبعدين تحكيها.
1: طب أستاذة ولا يعني اسمحي لي فقط على المداخلة البسيطة هذه، يعني حفزتيني إني يعني أحكي بهذا المحور لكن باتجاه آخر، لعله اتصالنا مع حضرتك يعني صباحا وأشرت في المقدمة إنه هذا رسالة للمرأة المسلمة سواء كانت عاملة أو غير عاملة، أو حتى رسالة للرجل زوجها أو أخيها أو أبيها رسالة. لكن يعني أستاذنا الكريمة في ظل مسؤوليات المرأة المتعددة هذه الأيام بين العمل والبيت والأسرة قد تشعر، وأشرت في يعني في المقدمة لكن نريد المزيد حتى يكون رسالة تحفيزية إن شاء الله، قد تشعر بعض النساء أن مواسم الطاعة تمر سريعا دون أن تعيش هذه الروحانية، خصوصا يوم عرفة بما يحمله من نفحات إيمانية، وبتعرف يعني الآن إن الناس بيتجهزوا للعيد وغدا إن شاء الله عيد الأضحى والأضاحي، واليوم يوم عرفة استغلال الطاعات. كيف يمكن للمرأة سواء الآن هي الآن موجودة في بيتها أن توفق بين هذه المسؤوليات وأن تغتنم وتستثمر هذه الأوقات في الدعاء في الذكر في الاستغفار وتكون نموذج لأبنائها وعائلتها في إدارة الوقت؟ إنه نعم أنا امرأة عندي مسؤوليات لكن في نفس الوقت أنا أدير وقتي وبالتالي أوفق بين العمل والعبادة في هذه المسائل المواسم الإيمانية.
0: هلا شوف أنا بشوف كلمة السر اللي هي النية.
1: نعم.
0: إنه لما أنت تكون نيتك إنه أنا كل عمل عم بقوم فيه أنا نيتي رضا رب العالمين، سواء أنا واقفة بالمطبخ عم بعملكم أكل أو أنا قاعدة عم بحضر شوية أشياء ضرورية لأولادي اللي ما خلصوا امتحانات بعد العيد، أو بعض المسؤوليات اللي بالدوام كان أنا لازم أعملها وما قدرت بسبب الانشغال ممكن إني أكملها بالبيت، كلياتها هاي الإشي مفتاح النية. فلما أنت تنوي هذا العمل خالص لله عز وجل وتحاولي إنك أنت تروقي وتركزي، هي أهم إشي التركيز بهذا اليوم. عرفت كيف؟ لما أنت تركزي وتضبطي النية مع رب العالمين امضي وتوكلي على رب العالمين. وبرجع بحكي ما تفكري باللي راح، ما تقولي إنه يصار رايح مني مثلا بهاي الأيام اللي هي أحب الأعمال إلى الله صار رايح 8 وهينا باليوم التاسع وبكرة زي ما أنت ذكرت العيد وقدي رح يكون لسه في يعني عجقة العيد خلينا نسميها من ذات عيد الأضحى، يعني معروف أنه بسبب الأضاحي بصير في ضغوط أكثر. بس أنت خذي الأمور أنه أنت إنوي كل إشي لرب العالمين والله رح تشعر المرأة بلذة لا يعلمها إلا الله، لأنه هي عارفة أنه عند رب العالمين ما بتضيع مثقال ذرة، فما بالك بكل الجهد اللي طالع منها. ولاحظة مهمة كمان أنه باقي أفراد الأسرة تكون عون إلها ولو بإشي قليل، والله ولو بكلمة طيبة بيأثر على نفسية هاي المرأة وهاي الأم.
1: لذلك أستاذي ولا يعني في موضوع الأسرة أشرت الآن تشير لموضوع الأسرة عفوا، يعني البيت هو المدرسة الأولى والمرأة غالبا وهي أصلا القلب النابض للأجواء الإيمانية داخل الأسرة. كيف نصنع بما أنك ذكرت الأسرة كيف نصنع بيتا يعيش هذه الأجواء الإيمانية؟ أعطينا برنامج نعلمه لأبنائنا من دعاء من صيام من غيرها، أفكار تربوية حقيقة تربط، وأنت يعني يعني يعني متخصصة ويعني ولك إضاءات كثيرة ومشاركات إعلامية في موضوع يعني الأفكار التربوية حول الأسرة، كيف نصنع أفكار تربوية بسيطة تربط أطفالنا وأبنائنا بعظم هذه الأيام ونحول يوم عرفة إلى ذكرى إيمانية جميلة تكون لها بصمة رئيسية في الأسرة؟
0: هلأ شوف بدها الأم تراعي كل الأعمار الموجودة عندها.
1: نعم.
0: سواء عندها خليني أسمي من عمر يعني من العمر الصغير لحد ما حتى الابن يكبر ويمكن يكون متزوج، أنت بتضلك أمه بتضلك بتحبيه بتضلك مسؤولة عنه. فالأم كل حدا موجود عندها بالبيت من هدول الأطفال لسه ما غادروا هذا المنزل، أول شيء إنها تشعرهم بعظمة هذا اليوم بطريقة محببة ولطيفة. إذا كان بسن الصيام تذكره بموضوع الصيام وتساعده وتشجعه إذا هو فعلا بسن جسده قادر أنه يتحمل هذا اليوم على الصيام، إذا مو قادر يتراعي هذا الإشي مثلا ترد تسألهم عادي يمكن هلأ أقول راحت بس أنه قبل ما يناموا ماما من حابب أنه يصحى يتسحر، يعني تذكرهم أنه هذا اليوم فيه صيام ونذكرهم قديش الأجر الكبير لهذا اليوم بصيامه الذي ما حكى الرسول عليه

0: مثلا رح يكفر ذنوب السنة اللي راحت وذنوب السنة القادمة إن شاء الله. بنفس الوقت أذكر أولادي إنه هاي الذنوب اللي تخصك أنت بين العبد وربه، أما الأخطاء والأشياء اللي أنت عملتها بحقوق الناس ماما هاي هذا إشي ثاني بده مسامحة. هاي النقطة الأولى. اثنين كمان إنه أنا أذكرهم بالذكر، يعني إذا مثلا مو قادر إنه يصوم يلا يا ماما هلأ إحنا بدنا نتسابق مين قادر إنه يحكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا 10 مرات بس مش أكثر. نقيم منهم تلفوناتهم شوي ونقول يلا هذا الوقت ماما للدعاء، كل واحد يقدر يقربه الإشي اللي بده إياه. إحنا اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه هذا أعظم يوم للدعاء، وأنا متأكد إنه كل واحد منكم عنده صندوق يحط فيه أمنياته. خاطب كل طفل على هو عمره، عرفت كيف قد ايه عمره، يكتب تهنئة بسيطة. احنا تعودنا على التهنئة انها تنكتب هلأ على الواتساب، لا ماما انا بدي اياك انك انت تكتب لي تهنئة انا بدي اعلقها على الثلاجة بالبيت تكون فيها تهنئة الي او تهنئة لجدتك بمناسبة العيد بمناسبة يوم عرفة. فاحاول انه اجتمع انا وياهم لو على الدعاء لو على اي اشي، بس اربطهم انه هذا اليوم مش زي باقي الايام، هذا يوم عرفة الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لنا عنه، هذا يوم عرفه القرآن الكريم ذكر فضله. فهذه الأشياء البسيطة، وأهم إشي أهم إشي إنه إحنا أولادنا عم يتعلموا منا. يعني أنا لما بدي أحكي لابني عن الصدقة بدي أشوف أمه وأبوه عم يصدقوا،
1: يكون قدوة.
0: نعم، لما إحنا بطل إنك أنت تحكي له الإشي هو ما يشوفه بسلوكك. وأهم إشي إنك أنت تأم وكأب كمان إنه ضبط الأعصاب. أنا بعرف إنه أنا بقدر كل واحد أدى عليه ضغوطات، بس لازم يكون في ضبط للأعصاب، يعني السكينة، الابتسامة. إذا كانت تبسمك في وجه أخيك صدقة، والله من باب أولى لك ولادك إنك أنت تبتسم بوجهك وتطول بالك عليه. أنا ما بحكي إنه إحنا مشاعر ممكن أحيانا الواحد يزعل ويتضايق، بس بهذا اليوم، هذا اليوم رب العالمين بيحب يشوف من الخير ما من أيام أحب. أنت ما حكى عنه يعني مثلا أكثر أجرا، أحب إني رب العالمين أعطانا إشي بحبه لأنه بحبنا. هاي النقطة اللي الأم ده تحكيها لأولادها. فإحنا بدنا نتعامل مع بعض بحب، يكون في وقت لذكر الله عز وجل، يكون في وقت للدعاء، يكون في وقت إنه يكتبوا لنا فيه تهنئة حلوة، يكون في وقت إنه أنت مثلا ماما يلا بكرة بدنا نتصدق أو اليوم بدنا نطلع صدقتنا. أنا بتذكر أحد صديقاتي رحمة الله عليها كانت اليوم تذبح، أحكي لها طب ليش ما تخلي الذبح لبكرة السنة إنه بكرة الأضحية، تحكي لي لا معلش أظن فاتحة عليها، كانت تحكي لي اليوم علشان الناس تفطر على الأضحية على اللحمة وبكرة إن شاء الله تعالى بضحي. شوف ما أحلى طريقة التفكير، نحكي لأولادنا هذا الحكي. يمكن هلأ هو طفل مش مستوعب هذا الإشي، بس رح يضل بباله أنه ماما بيوم من الأيام درعت فيه حب العطاء، بيوم من الأيام ماما حكت لي عن أهمية إنه الصدقة، بيوم من الأيام ماما حكت لي إنه قد إيه إحنا لازم نكون حريصين على.
1: يعني حضرتك أستاذك الكريمة يعني بتعطينا وصفة كيف يمكن للأم أن تزرع في الأبناء حب المواسم المباركة بعيد عن مسألة التلقين. أنت تتحدث عن القدوة وعن المثال، لكن يعني في المداخلة لعلها يعني قبل الأخيرة، قبل ما نحكي عن رسائل توجهيها للمرأة الأردنية والمرأة المسلمة عموما، لعلك أشرت إلى موضوع قيمة التكافل والصدقة في هذه الأيام المباركة، وحقيقة بحاجة نعلم أبنائنا قيمة التكافل والصدقة، ويكون يعني من خلال المثال والقدوة والنموذج إنه الأب والأم بتصدقوا يعني بتبحهم الابن بعيد عن موضوع التلقين والأمور النظرية. دكتورة
0: أكيد 100%، إحنا أولادنا كتير أذكياء. اسمع أنت من جدة الجدات شو بيحكوا، إنه هذا الجيل كتير ذكي، هذا الجيل طالع من
1: صحيح. نعم.
0: شفناه باللي قبل، إذا هو مدرك وعارف الصح والخطأ صدقني أكثر منه،
1: بس بحاجة لنموذج يعني مثال أمامه قدوة.
0: نعم، هو بحاجة إنه يشوف أمه وأبوه قدامه. لما أنا بدي أتصدق أعلمهم كيف السيدة عائشة رضي الله عنها كانت يعني تعطر الإشي اللي تصدق فيه، ما نعلمها إنه يتصدقوا بالإشي اللي حاشا الله بده ينسب. هدول الأسر المستحقة بحاجة منا أحسن إشي. أحكي لهم حتى أنا كأم بحكي لأولادي على القصص اللي مرات بتمر علي، بس علشان إنه نقدر نعم الله عز وجل أكثر، ونستغل إنه إحنا قد ما أنت قدرت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي اتق النار ولو بشق تمرة. شوف قد سعرها شق التمرة، ومع هيك قد تقي الإنسان من النار والعياذ بالله. فإحنا نزرع فيهم هذا الإشي بالسلوك، لأن أولادنا فاهمين كل إشي إحنا عم نعمله، ولنخلصه بالمحبة وبالقدوة
1: صحيح. بارك الله فيكم. يعني أستاذة ولا في المحبة.

0: وللأخير نريد من حضرتك يعني رسائل إيمانية، ووجهتي حضرتك يا ما شاء الله هي رسائل عديدة، لكن بالنهاية المرأة الأردنية حقيقة عبر التاريخ ومعروف يعني هي المرأة العضد، وتكون هي دائما المرأة الأردنية شريكة للرجل في بناء الأسرة وفي صناعة القيم، وهذه المواسم حقيقة فرصة لإصلاح الذات وتجديد الإيمان. رسائل توجيهها للمرأة الأردنية التي ما قصرت يوم من الأيام مع زوجها ومع أسرتها في هذا يعني تحديدا في هذه المواسم العظيمة، ماذا تقولي أستاذة؟
1: هلا أنا عن جد بدي أحكي لكل أم عم تسمعني، مسؤولتي بتقومي بدور عظيم، وهذا الدور العظيم حتى لو ما حدا شعر فيه الله عز وجل يقدر هذا التعب اللي بتعمليه. وإحنا ما مننسى كأردنيات قد إيه أمهاتنا صعبوا ووصلوا لنا كلمة خير وعلمونا هذا الخير. فكل لحظة تربية بدها صبر، بد كل لحظة اهتمام داخل البيت، والله رح يكون لها أثر كبير مش عليكي أنت وكبيتك بس، على مجتمع النشامة كله. فإنه أنت كل ما زرعتي خير بهذا البيت وعلمتي الأخلاق وعلمتي محبة الله عز وجل وعلمتي الخير رح ينعكس على المجتمع كله. ما تستهيني بالكلمة الطيبة، ما تستهيني بالدعاء، وهذا يوم الدعاء، ما تستهيني بالدعاء إليك ولأولادك ولمجتمعك ولوطنك وللأمة كلياتها. ظلك عم تزرع القيم وما تقولي هذا جيل هو عم يربينا مو احنا عم نربيه، ما تحكي قدامه هاي الكلمة أبدا، لا بده يضله يعرف انك انت أم وانت صاحبة الكلمة وانت المطلوب برك لآخر لحظة بحياته، بدك تدرسي فيه هذا الإشي وبدك تفرجيهم معنى الاحترام الحقيقي لما يصير في تشاور وقرارات مشتركة بينك وبين زوجك قدام أولادك، هذا الشيء لازم يتعلمه. وكلمة أخيرة أنا بوجهها كمان يمكن لحالي، إنه هذا يوم العتق، هذا يوم العتق رب العالمين رح يطلع علينا إن شاء الله نظرة رحمة يا الله، نسأل الله تعالى نحاول إن فعلا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان من بعد ظهر يوم عرفة لمغرب يوم عرفة يتفرغ للدعاء. أنا بعرف إنه مطلوب منها أشياء ومهام كثيرة هاي المرأة، بس حاولي هلأ من هون للظهر حاولي تخلصي أكبر قدر ممكن من الأشياء. أضعف الإيمان من العصر للمغرب تكوني أنت فعلا تركتي وسائل السوشيال ميديا، تفرغتي مع حالك
0: وتفرغتي للدعاء صحيح
1: لك، لأن هذا يوم لا يعوض فنستغله. أنا هاي الكلمة اللي بوجهها المرأة الأردنية، ما تستهيني بجهدك وما تستهيني بتعبك وابتغي الأجر عند الله عز وجل.
0: نعم بارك الله فيكم أستاذة ولا الرواجدة، وأنت الناطق يعني باسم صندوق الناطق الإعلامي باسم صندوق الزكاة، فبارك الله فيكم وفي جهودكم، وقد قدمت يعني مثال للمرأة الأردنية وكيف تتعامل مع أسرتها ومع أبنائها، وحقيقة هو ما زالت النماذج هي مشرقة ومشرفة في العطاء والصبر والمسؤولية. الأم الأردنية هي والأم المسلمة هي أم مربية، والابنة هي ابنة بارة وهي معلمة واعية وشريكة في بناء الأسرة والمجتمع. فهذه المواسم حقيقة يعني تتجلى هذه الصورة للمرأة، فبارك الله فيكم أستاذة ولاء الرواجدة على هذه الإضاءات، جزاكم الله كل خير وتقبل طاعتكم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
1: وانتم بخير وبارك الله فيكم، وكل عام وقائد الوطن بخير والعائلة الهاشمية بخير بمناسبة عيد الاستقلال بمناسبة عيد الأضحى.
0: بارك الله فيكم، آمين آمين، بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير لكم، حياكم الله جميعا إن شاء الله، العفو مع السلامة.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمجد.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم الذي يتم تغطيته عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، هذا اليوم المفتوح، اليوم المبارك. ندعو الله عز وجل، أن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أو الدعاء هو مخ العبادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللهم في هذا اليوم، يوم عرفة، يوم الرحمة والمغفرة، نسألك يا واسع الفضل والإحسان أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن تكتب لنا من خير الدنيا والآخرة أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتشرح صدورنا، وتيسر أمورنا، وتبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين والمعتوقين من النار برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما جمعت الحجيج على صعيد عرفات ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، وأصلح أحوالنا، وقربنا إليك قرب المحبين والصادقين. اللهم اجعل لنا دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى الجنة لا يسد، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارزقنا الطمأنينة والسكينة والرضا. اللهم اكتب للحجاج حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، واكتب لمن لم يحج زيارة قريبة إلى بيتك الحرام برحمة منك يا أرحم الراحمين.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الرحلة الإيمانية في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم المفتوح وهذه التغطية المفتوحة عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة. فحياكم الله، ويسرنا أن نرحب باسمكم في استوديو إذاعة القرآن الكريم واستوديو الإذاعة الأردنية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية السابق، وهو أيضا المحقق والموثق في التوثيق الملكي الهاشمي. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي،
0: قبل طاعتكم إن شاء الله
1: إليكم، وتقبل الله منا ومنكم.
0: يعني فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن يوم عرفة، هذا اليوم المبارك وهذه اللحظات الفارقة التي يقف فيها الإنسان حقيقة والعبد والمسلم مجردا من زحام الدنيا، باحثا عن نفسه، مستشعرا قرب الله عز وجل. لعل فضيلة الدكتور السر في ارتباط اسم عرفة كما يقال بالمعرفة، وهذا اليوم حقيقة يوقف في القلب أسئلة كبرى: هل عرفنا الله حق المعرفة؟ وهل عرف الإنسان حقيقة ضعفه وحاجته إلى خالقه في هذا المشهد المهيب؟ نتحدث فضيلة الدكتور، لماذا ارتبط اسم عرفة بالمعرفة في البعد الإيماني والروحي، وكيف يتحول الوقوف بعرفة سواء للحجاج أو حتى من يشهد يوم عرفة من غير الحجاج يتحول

0: الأول من مشهد تعبدي إلى تجربة حقيقية للنفس وميلاد جديد للروح. تفضل سيدي.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وما كنا لنهتدي.

سقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آل بيته الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم. صلي يا ربي على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. صلي عليه وعلى آله صلاة تنور بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتشرح بها صدورنا وتروح بها أرواحنا وتوسع بها أرزاقنا وتحسن بها أخلاقنا. اللهم صلي وسلم على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، واجعلنا من عبادك الخاشعين، واجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك الملبين، الملبين لندائك، الملبين لأوامرك، الملبين لحدودك، الملبين لطاعتك. اللهم اجعلنا ممن يلبونك حقا وحقا وصدقا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا النداء الإلهي، هذا النداء الإلهي الرباني الذي أمر الله عز وجل به سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمره بهذا النداء الإلهي الأزلي الذي يدخل في قلب كل إنسان مؤمن موحد صادق متجه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه التلبية العظيمة التي لها معان عظيمة لا يعلمها إلا الله، أنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك فإنك فوضت أمرك إلى الله وجعلت نفسك كلها تحت الأوامر الإلهية وتحت الرعاية الربانية ودخلت في كنف الله. عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإنك تدخل تحت المعية الإلهية وتدخل تحت الرعاية الربانية، والله عز وجل يحيطك بالعناية والرحمة والمغفرة. فإنك أيها الإنسان المؤمن الموحد الصادق في تلبيتك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، فإنك وجهت كليتك إلى الله وفوضت أمرك كله إلى الله، والله عز وجل يعطيك العناية والرعاية والمحبة. هذه التلبية أيها الإخوة ليست تلبية لفظية، وإنما هي تلبية قلبية عقلية روحية إيمانية. علينا أن نستشعر بحقيقة هذه التلبية، فإن التلبية ليست ألفاظا وليست أقوالا وليست عبارات، وإنما هي عبارة عن مشاعر وعبارة عن أحاسيس وعبارة عن أحاسيس إيمانية وروحية وفكرية وقلبية يتجه بها الإنسان إلى ربه معلنا التوبة، معلنا الصدق، معلنا المغفرة، معلنا وطالبا الرحمة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. هكذا الملبي يجب أن يكون، وهكذا الملبي يجب أن يقول، وهكذا الملبي يجب أن يستشعر بتلك المعاني العظيمة والمضامين الجليلة في هذا المعنى العظيم، وهو أن تكون تحت الرعاية وتحت الأوامر وتحت الجناح الإلهي، تقول يا رب أفعل ما تريد، فإنني بين يديك، وأنت الذي خلقتني، وأنت الذي رزقتني، وأنت الذي أحييتني، وأنت الذي تميتني، فها أنا ألبي هذا النداء الأزلي لبيك اللهم لبيك، لا ألبي أحدا غيرك، ولا أقدم أحدا على أوامرك، ولا أقدم شيئا في هذه الدنيا على حبك، ولا أقدم شيئا على ما أمرتني به، فإن المحبة كلها خالصة لك
سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يلبون حقيقة وصدقا في قلوبهم.

0: إليهم قبل أقوالهم، فإن آمين. القلوب هي التي تلبي وإن الأفئدة هي التي تهوي.
1: نعم، يعني فضيلة الدكتور، وكأنكم تقولون وتؤكدون يعني ما قاله أهل السلوك حول التلبية، بأن هذه التلبية هي حقيقة يعني رجوع إلى الميثاق الأول بين العبد وربه عندما قال تعالى ألست بربكم. فالإنسان كما ذكرتم يعني التلبية هي حضور وليست فقط صوت، في البعد الروحي العميق ليست التلبية في اللسان بقدر ما هي في القلب عن غير الله عز وجل، وانتقال من مرحلة القول الصوتي إلى مقام الاستسلام والأنس بالله عز وجل. لذلك فضيلة الدكتور، يعني هذا التلبية لا تعتبر هي زاد ويقظة للروح، وأيضا عن التخفف من التعلق بالدنيا والاقتراب من مقام الإخلاص والخشوع، فالتلبية هي يعني نداء من الله يجيب عليه القلب قبل اللسان والروح قبل الجسد.
0: نعم، بارك الله فيكم يا سيدي. التلبية هي كما ذكرت فضيلتك الدكتور إدوير حفظك الله على هذا المعنى الدقيق الجميل، وهو أن التلبية هي تلبية قلبية، وأن التلبية هي نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى، فأنت تذكر ربك سبحانه وتعالى عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية الإيمانية، هذه التلبية التي تظهر لك المعنى الحقيقي بل البعد الحقيقي لعلاقة الإنسان بربه. فأنت عندما تلبي بهذه التلبية فإنك تكون مستشعرا القدرة الإلهية والإرادة الربانية السائرة فيك، فإنك تمشي بالله وتسير بالله وتتكلم بالله وتعمل بالله، وكل شيء يكون متوجه تكون أنت متوجها به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الحديث القدسي العبد المؤمن وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو العبد الرباني، تتكلم بالله وتمشي بالله وتسير بالله وتنظر بالله. عندما تكون كذلك تكون فعلا ملبيا حقيقيا. ولذلك ننوه إلى الإخوة الكرام وإلى المستمعين، ذلك الإنسان الذي يلبي بلفظه ويلبي بلسانه وقوله ولم يلبي قلبه، فتلك مشكلة عليه أن يعالجها، وهذا مرض قلبي عليه أن يصححه. كيف لك أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها المسلم، كيف لك أن تلبي وأنت ظالم لإخوانك؟ كيف لك أن تلبي وأنت تؤذي الآخرين؟ كيف لك أن تلبي وأنت تأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف لك أن تلبي وأنت تأكل ميراث إخوانك وأخواتك؟ كيف لك أن تلبي وأنت تارك قاطع للصلاة والعبادة وللزكاة؟ كيف لك أن تلبي وأنت قاطع للرحم وأنت عاق لوالديك؟ ما فائدة هذه التلبية؟ ما ثمرة هذه التلبية؟ أيها الإخوة المستمعون، علينا أن نتقي الله في ألفاظنا، وعلينا أن نظهر الإسلام مظهرا حسنا، لا أن تلبي ألسنتنا وقلوبنا وقلوبنا بعيدة عن معاني التلبية، فإن اللفظ هو عبارة عن دليل لمعنى القلب. فإذا كان قلبك في واد ولسانك في واد، فهناك ازدواجية في معنى الإسلام، وهناك انفصام في حقيقة تطبيقك وفهمك لهذا الإسلام العظيم. فلا تظهر أيها الإنسان المسلم الإسلام بصورة سيئة مشوهة بتلك التلبية القولية اللفظية، وأعمالك بعيدة عن معاني هذه التلبية، وأعمالك فيها من الصد، وفيها من العداء، وفيها من الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين وعلى حقوق الجيران وعلى حقوق المجتمع، وأنت بعيد عن الأوامر الإلهية. عليك أن تلبي وأنت تقول يا رب أنا أفعل المعاصي وأفعل السيئات، ولكن أريد أن أتوب، أريد أن أجدد توبتي معك يا الله. يا رب، هذا معنى التلبية. كل ابن آدم خطاء.

0: وخير الخطائين
1: توابون.
0: التوابون. فإذا كان الأمر كذلك لا نقول إن الإنسان معصوم، ولكن عليك أن تقرن تلك التلبية الإلهية التي أمر الله بالسلوك. عز وجل بها بالسلوك. نعم. وبالأخلاقيات. صحيح. وأن تكون مشاعرك صادقة بالتوبة والإنابة والمغفرة، فكأنك تقول يا الله أعترف اعترافا كليا بأنني مذنب، بأنني مخطئ، بأنني عاصي، بأن نفسي الأمارة بالسوء تغلبني، فإنني يا رب أناجيك، يا رب أقبل، يا رب أقبل عليك، يا رب أسعى بين يديك، وها هو يا رب أمري ووقتي وزمني وإمكانياتي وحياتي ومماتي كله بين يديك، فالأمر بين يديك. هذا معنى التلبية الحقيقية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنك في البداية عليك أن تؤكد، العلماء قالوا من أعظم مفاهيم هذه التلبية العظيمة هو إفراد العبودية لله، وتوحيد الله توحيدا خالصا، لا تشرك بالله أحدا، ولا ترائي مع الله أحدا، ولا تجعل الناس والنفاق والنفاق الاجتماعي هو الذي يتغلب عليك. عليك أن تكون مخلصا لله في التلبية، عليك أن تفرد الله بالعبادة، لا أن تقول لبيك اللهم لبيك وقلوبك معلقة بالخلق وتخاف من فلان وتخشى من فلان وأنت تدعي أنك تلبي الله عز وجل. إن التلبية لها معان، لها شروط، لها واجبات، لها معانيها، لها قواعدها. ليست المسألة كما قد يظن الناس عبارة عن ترانيم وعبارة عن إيقاعات يقولها الإنسان ولا يدرك معانيها. ولا يدرك معانيها، فليتق الإنسان في هذه التلبية، يتقي ربه.
1: إذن التلبية هي استجابة لأمر الله، بينما السلوك هو الامتحان دكتور. يعني تظهر هذه التلبية وأثرها في السلوك كما تفضلتم. لكن دكتور الآن يعني كما نعلم الحج هو رحلة إيمانية فيها يعني
0: كما ذكرت. نعم. موضوع السلوك والتربية والتلبية والسلوك لابد أن تكون مقترنتين.
1: طبعا
0: لابد أن
1: السلوك
0: تكون
1: الامتحان لهذه التلبية. نعم.
0: لأن هذا يظهر الإسلام مظهرا، إذا كان عكس ذلك يظهره مظهرا سلبيا،
1: مظاهر وأقوال فقط
0: فقط. والإنسان حتى غير المتدين أو غير المسلم عندما يرى هكذا المسلمون يلبون
1: القول شيء والسلوك شيء
0: والسلوك
1: آخر
0: شيء، وهو عنده الغضب والشدة. نعم. وعدم الاحترام وعدم التقدير والإيذاء الغير، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، يقول ما هذا التناقض، ما هذا. نعم. الإسلام، ما هذه التلبية. فلذلك التلبية هي مفهوم كما ذكرت دكتور دويري حفظك الله، مفهوم روحاني إيماني، مفهوم له اتصال وثيق بالله عز وجل، نوع من الخلوة القلبية المتعلقة مع الخالق سبحانه وتعالى.
1: الآن فضيلتك فضيلة الدكتور كما نعلم ولا يخفى على الشريف علمكم والأخوة المستمعين أيضا، الحج هو رحلة إيمانية فيها المشاعر الإيمانية وفيها المناسك الحج كما نعلم جميعا، وفيها أيضا التلبية، وفيها أيضا البعد الآخر هو ملابس الإحرام. يعني رمزية ملابس الإحرام فضيلة الدكتور، هناك أمور كثيرة يعني تحجب عن القلب أشياء، يعني أمور دنيوية تحجب عن القلب الوصول للحقيقة. بالنسبة إلى ملابس الإحرام والرمزية العميقة فيها من خلال، هل المسلم فقط يخلع مظهره الملابس العادية ويلبس هذه الملابس الإحرام فقط بشكل مظهري، أم هو خلع للمظاهر والألقاب والمكان الدنيوية؟ ثم موضوع المساواة، مساواة العباد في هيئة واحدة بسيطة، هل هو إعلان داخل الإنسان بأنه لا شيء معي إلا فقط إلى الله عز وجل؟ بالتالي هذه الملابس عندما الإنسان غير شكله إلى شكل آخر، فلعله فرغ قلبه من كل ما سوى الله قبل أن يفرغ الجسد من هذه الزينة الدنيوية. دكتور
0: بارك الله فيكم يا سيدي، يعني موضوع الحج وموضوع مناسك الحج وشعائر الحج كما تفضلتم هي رموز وهي معاني قبل أن تكون طقوس. لذلك نرى بعض الناس بعض المسلمين يظن أن الحج هو عبارة عن ذهاب وعن ذهاب وإياب، وعبارة عن ملابس، ومناسك شكلية. هذه المناسك قال العلماء خاصة علماء التربية والتصوف والمعرفة الصالحين المؤمنين عندما بيّنوا هذه المعاني قالوا الحج كله معاني وكله أسرار وكله أنوار وكله رموز. فأنت عندما تلبس ملابس الإحرام وهي البيضاء فإنك تخلع بذلك كل المعاصي وكل السيئات وكل الآثام، هذا المعنى الأول، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتأتيه واحدا في عقلك واحدا في قلبك، تأتيه من غير لا أقوال ولا أفعال ولا أعمال، ولكن تأتيه به سبحانه وتعالى فتكون متصلا به جل جلاله. كذلك هذا المظهر وهو لباس البياض واللباس الواحد المظهر الحقيقي للإنسان الحقيقي صاحب الفطرة السليمة، وكأن الله عز وجل يريد من الناس أن يقول لهم عليكم ألا ينظر بعضكم بعضا، ألا ينظر بعضكم على بعض على أنه هو أفضل أو هو أحسن، الناس سواسي كأسنان المشطي كما قال عليه وآله الصلاة والسلام، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. كل ذلك يبين على أن هذا الحج وهذا الموقف في عرفة وتلك التلبية وهذا اللباس، اللباس الأبيض، هو لباس يدل على الصفاء وعلى النقاء وعلى وحدة المسلمين وعلى أنهم يد واحدة وعلى أن قلوبهم صافية نقية وعلى أنه لا كبر ولا حسد ولا غل ولا حقد ولا طبقية فيما بينهم، بل إن هذه الرمزية في هذا اللباس تدلهم كيف أن الإنسان يوم القيامة يأتي إلى الله عز وجل فردا، يأتيه بلا شيء، يأتيه مقبلا على الله عز وجل بأعماله، إن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا المظهر من مظاهر الحج في يوم عرفة يبين أن الله عز وجل، بل يذكر الله عز وجل الناس بهذه الدنيا أنكم ستأتون إلى الله عز وجل هكذا، تأتون فرادا من غير ألبسة، تأتون إلى الله من غير أشكال مختلفة، من غير طبقية، من غير ملابس كل منها يظهر على أنه الأفضل، وإنما الله عز وجل يقول لهم عليكم أن تتذكروا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طاهر صادق مخلص مقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فيا أيها الناس، هذا يوم عرفة يوم عظيم جليل من أعظم أيام السنة كلها، إذا لم تغتنمه الآن بالطاعة والعبادة والإقبال والتوبة إلى الله فماذا تنفعك الدنيا؟ ومتى ستغتنم وقتك؟ فإن الشيطان من وسائله أنه يسوف للإنسان ويمل الإنسان، خاصة في هذا اليوم يقول له أجل الصلاة، أجل التوبة، أجل الصدقة، أجل الزكاة، أجل أموال الأضحية، أجل التأجيل والتسويف، وهناك وقت طويل. هذا الشيطان والنفس
1: مدخل، مدخل
0: هذا مدخل, مدخل من مداخل الشيطان والنفس البشرية التي تجعل الأعمال يعني يضيع الإنسان وقته وهو لا يدري.
1: بارك الله فيكم يا دكتور، يعني حدثتنا عن التلبية ومضامينها العميقة، فشوقتنا أن نسمع الآن، يعني الآن الأخ سعد الدبوبي يخرج بنا إلى نسمع هذه التلبية لنعيش المعاني الإيمانية التي يعني تحدثت فيها، نخرج من المنطق القولي إلى المنطق العملي ونعيش هذه المعاني وحتى تدخل إلى صميم القلب وبالتالي تنعكس على السلوك. فبارك الله فيكم، إن شاء الله نرجع بعد الفاصل.

0: الحمد والنعمة لك والملك.
1: نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية المفتوحة لهذا اليوم المبارك يوم عرفة، ونرحب مجددا بضيف الإذاعة الأردنية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله يا
1: تقبل طاعتكم.
2: منا ومنكم.
1: يعني تحدثنا قبل قليل عن نظرة أهل السلوك لموضوع التلبية من كونها ليست قولية بل هي فيها جانب سلوكي إلى الفعل، ثم تحدثنا عن التجرد من ملابس الإحرام والإنسان كيف يتجرد من تعلقاته بالدنيا. لكن الآن اسمح لي فضيلة الدكتور أن نسمع من فضيلتكم تعليق، وأنتم أستاذ التفسير، حول المقصود من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. هذه الآية وردت في سورة إبراهيم عليه السلام في الآية 37. تحدث دكتور يعني قبل قليل تحدثتم عن رمزية بعض المناسك سواء بالتلبية أو ملابس الإحرام، الآن قوله تعالى تهوي إليهم، ما المعنى الحقيقي العميق وما هي الرمزية الروحية العظيمة التي تتجلى في قوله تعالى تهوي إليهم؟ هل أن القلب له ميل خاص غير حركة الجسد؟ وهل الكعبة المشرفة لها مركزية جذب روحي؟ وتهوي إليهم، هل نتحدث عن شوق إلهي مغروس في الفطرة؟ وهذا الانجذاب نحو تهوي إليهم من قوله تعالى، ما هو نوع الهوى فضيلة الدكتور؟ ما هو المعنى التربوي والسلوكي في قوله تعالى تهوي إليهم؟ وما هو هوى القلب؟ والآن الحجاج هوت قلوبهم إلى تلك إلى ذلك المكان المكرم المبارك، فما هي الرمزية في قوله تعالى تهوي إليهم؟ وما هو هوى القلب المقصود إلى الله تعالى؟
2: بارك الله فيكم يا سيدي. يكون هذا النداء نداء إلهيا، عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا النداء الأزلي أصبحت الأفئدة لأنها متعلقة بالله، ولأن الله هو الذي خلقها يعلم سبحانه وتعالى ما الذي تحبه وما الذي تتشوق إليه، ولذلك هذا النداء نداء إلهيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن هذه التلبية وهذا الحج وتلك المناسك وهذا اليوم وهو يوم عرفة، هذه كلها شعائر دينية الله عز وجل أمرنا بها من أجل أن ندخل في معانيها، أن ندخل في ظلالها، أن ندخل في الطمأنينة والسكينة فيها. فهذا النداء الإلهي هو نداء إعجازي، الله عز وجل عندما جعل هذا النداء من الله عز وجل، طبيعة الإنسان وفطرته أنها تهوي هذه القلوب إلى هذا النداء الرباني الرحماني الذي فيه من الحنان والعطف والرحمة ما فيه، فيكون الشوق ويكون الحب ويكون الصدق في هذا النداء، يكون الفناء، يكون التجرد، يكون الإخلاص، تكون الطمأنينة والسكينة وراحة البال والأمن والأمان والقرار والاستقرار القلب والعقل والنفس والروح لهذا النداء الإلهي. ولذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إذن ليس من المسلمين ولا من المؤمنين، ولكن كل إنسان عنده فطرة سليمة تهوي قلبه إلى تلك المناسك العظيمة ولو كان غير مسلم. لماذا؟ لما يشعر من الجلال، لما يشعر في هذا الموقف خاصة في يوم عرفة من الجمال، لما يشعر فيه من الكمال، لما يشعر فيه من الاتصال، لما يشعر فيه من التمام القلبي، لما يشعر وينظر إلى هؤلاء الحجاج إلى هذه التسوية وإلى هذه الرحمة وإلى هذا الإخلاص وإلى هذا الخضوع وإلى هذا الخشوع وإلى هذا التجرد. عندما يرى المسلم وغير المسلم يرى هذا الحجيج بالملايين يقفون على صعيد واحد بشكل واحد بألفاظ واحدة بقلوب متساوية بعقلية متفردة بعقيدة صافية نقية مخلصة طالبة الرحمة من الله سبحانه وتعالى، طالبة المغفرة منه، طالبة القرب منه. عندما يكون الإنسان بهذا التجرد، هنا تتجلى الرحمة الإلهية ويتجلى النداء الرباني على هؤلاء الحجاج، فيكون فعلا ملبين قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، معنا ولفظا. هكذا التلبية، وهذه معانيها، وهذا هو النداء الرباني الذي يتجلى على الحجيج بهذه الطريقة. إذن هو حنين، هو شوق، هو محبة إلى النداء الرباني، لأنه نداء أزلي. وهنا يكمن الإعجاز. أنت أيها الإنسان، ما الذي يجعلك تأتي من السند ومن الهند، وتأتي من دول متعددة ومن أشكال مختلفة ومن لغات كثيرة، والفقير والغني والحاكم والمحكوم كلهم نراهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك. هذه التلبية بهذه الطريقة وبهذه المعاني من أشكال الناس المختلفة والمخلوقات المتعددة، بهذه الأطياف وبهذه الأفكار وبهذه المستويات، الغنية والفقيرة والقوية والضعيفة والمسكينة والمريضة إلى غير ذلك، هذا ما جاءوا إلا من أجل أن يلبوا النداء الإلهي. لذلك يأتون من كل فج عميق. كلمة يأتون من كل فج عميق أي من كل مكان بعيد، يأتون رجالا

0: مترجلين ويأتون ركبانا ويأتون من كل جهة من أجل أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. لذلك ملخص هذه المعنى الأزلي عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذه التلبية، قال يا رب من يسمع ندائي وهذه صحراء قاحل علي؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الإجابة. فصعد سيدنا إبراهيم على الصفا وقال ألا يا أيها الناس، ألا إن الله قد فرض عليكم الحج ألا فحجوا. ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ فما من أحد في الأرض ولا في السماء ولا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء إلا وقد سمع النداء وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، إن شاء الله نعود بعد قليل لمواصلة هذا الكلام المبارك وهذه الإضاءات حول الآية الكريمة، فجزاكم الله كل خير دكتور.
2: لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، عدنا بحضراتكم إلى هذا البث وهذا الأستوديو المفتوح عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، هذه التغطية المباشرة لهذا اليوم المبارك يوم عرفة. ونرحب مجددا بضيف البرنامج أو ضيف هذه التغطية الصباحية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية السابق. وحياكم الله فضيلة الدكتور مجددا. وقد حدثتنا قبل قليل يعني عن مضامين والرموز العميقة من قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فضيلة الدكتور، قبل ما ننتقل إلى موضوع يعني الآية الكريمة وعلاقتها بوحدة الأمة، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين عندما علق عن معاني الحج قال حول هذه الآية تهوي إليهم: انجذاب الناس إلى البيت الحرام ليس مجرد حركة أجساد، بل هو شوق أو سوق إلهي للقلوب. ثم قال: هوى الأفئدة هو علامة على أن الله زرع في الفطرة شوقا إلى مقام القرب. ثم قال: الكعبة

0: ليست مقصودة لذاتها، بل هي مظهر من مظاهر التوجه إلى الله عز وجل. عند أهل العرفان فضيلة الدكتور، هل يعني ما هي رمزية الكعبة، وما سر هذا الاستهواء الروحي وفناء أهل المحبة في هذه المحبة في قوله تعالى في أعمق المعاني وتهوي إليهم بأن سقط تعلق القلب بكل شيء سوى الله حتى يبقى متعلقا به وحده؟ نتحدث عن مضامين ما تفضل فيه أو ما قاله الغزالي رحمه الله تعالى حول انجذاب القلوب.
1: أحسن الله إليك يا سيدي. هذه المعاني العظيمة التي لابد لكل حاج أن يدركها وأن يعلمها قبل أن يذهب إلى الحج، لأن هناك تقصيرا في فهم معاني الحج عند كثير من الناس. على الحجاج أن يقرأوا المعاني الإلهية الربانية الروحية الإيمانية المتعلقة بالحج. كثير من الحجاج يهتم ماذا يلبس، المخيط، المحظورات الإحرام، ماذا يفعل قبل، ماذا يفعل بعد، هذا كله لابد منه، ولكن الأمر ليس هذا هدفه وليس ذلك غايته، ولم يطلب الله عز وجل أن نركز على الشكليات والمظاهر الحج أكثر من أن نركز على معانيه. الله عز وجل أمرنا بالحج من أجل أن تهوي هذه القلوب، ومن أجل أن نصلح تلك القلوب وأن نتوصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى العلماء الربانيين العاملين الصادقين من أهل المعرفة ومن أهل العرفان ومن أهل التصوف والسلوك والإحسان كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى، والإمام عبد الغني النابلسي، وعبد القادر الجيلاني، وأحمد الرفاعي، وغيرهم من أئمة العلم والمعرفة وأئمة المعرفة والعرفان، كتبوا في الحج مجلدات بطريقة رمزية إيمانية روحية، قالوا بملخصها كما ذكرت قبل قليل دكتور دويري، وهو كيف أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: إن الكعبة ليست مقصودة لذاتها، بل هو شوق إلهي ونداء رباني. الله عز وجل خاطب القلوب بهذا النداء من أجل أن ينظر سبحانه وتعالى وأن يرى كيف أن هذه القلوب، هل هي تتوجه إلى الله بصدق وإخلاص كما أمرها سبحانه وتعالى. لذلك نرى كيف أن الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره بأن ينادي بالحج، فقال سيدنا إبراهيم: يا ربنا، ومن يسمع ندائي في هذه الصحراء القاحلة، في هذه الصحراء التي ليس فيها أحد وليس فيها زرع وليس فيها ماء، من يسمع ندائي؟ فماذا كان الجواب الرباني لسيدنا إبراهيم عليه السلام عند قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق؟ قال: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا الإجابة. فصعد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم على جبل الصفا ونادى في الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، ألا فحجوا؟ ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك؟ وهنا يكمن النداء الإلهي والإعجاز الرباني في الحج. يقول ابن عباس: فما من أحد في الأرض ولا في السماء ولا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء إلا وقد سمع النداء ولبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات اللفظية التي تختزل المعاني الروحية، تختزل المعاني الإيمانية، تختزل معاني الصفاء والنقاء والقرب والاتصال والجمال والكمال المتعلق بالله سبحانه وتعالى، عبارات أردنا منها المعاني وليست عبارات لفظية لا قيمة لها بالمعنى. ولذلك نجد أن الناس يأتون إلى الحج من كل جهة ومكان يقولون: لبيك اللهم لبيك، كل ذلك معتمد على النداء الأزلي الرباني.

0: الروحاني. لذلك علينا أن ندرك أن القدرة الإلهية غالبة في هذا الكون وعلى الخلق أجمعين، فهو سبحانه الذي له الأمر من قبل ومن بعد. فلا يظنن الإنسان أنه بذكائه واجتهاده يفعل ما يفعل من العبادات، ولكن كل ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى. ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا يتكل الإنسان لا على عمله ولا على لفظه ولا على ماله ولا على جاهه ولا على سلطانه، فكل ذلك زائل. وهذا معنى قول النبي عليه السلام فيما معناه: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قلنا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فأنت الحاج وأنت المعتمر وأنت الملبي، لا تظنن أنك بهذه الأعمال الظاهرية تصل إلى مقام عال عند الله عز وجل، ولكن كل ذلك برحمته وبفضله، وبذلك فليفرح وهو خير مما يجمع.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور، يعني ولعلك يعني تصرح بأن عرفة فعلا هي لحظة تعرف فيها النفس ضعفها ويعرف القلب فيها ربه عز وجل. لكن فضيلة الدكتور اسمح لي، قد أشرتم وذكرتم قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما هو السر الإلهي في هذه الآية فضيلة الدكتور؟ وما علاقتها هذه الآية بحاجة الأمة إلى الوحدة وأن تكون قلوبها يعني على قلب رجل واحد، خاصة نشهد هذه الأيام يعني تحديات تمر بالأمة العربية والإسلامية، والآن يأتي هذا الحج ليظهر هذا المؤتمر السنوي بأن هذه الأمة رغم ما تمر بها من ظروف لكنها أمة واحدة وأمة متوحدة، يعني مشاعرها واحدة واتجاهها واحد ولباسها واحد وتوحد الله عز وجل ومشاعرها واحدة، تجتمع في يوم واحد الملايين تجتمع، من لم يحج مشاعره مع من حج، والحجاج هم ملايين موجودون الآن في صعيد عرفات. ما مدل هذه الآية وعلاقتها، ولعلها أليس فيها معنى طمأنة للمسلمين بأن رغم ما تمر به أحوالهم وظروفهم من حالات ضعف وانكسار، إلا أن هذا الحج يأتي ليذكرهم بوحدتهم وأنهم إن شاء الله يعني هم أقوياء بفضل الله عز وجل وبفضل يعني عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل. وهذا الحج المؤتمر السنوي يأتي ليعلن هذه الرمزية بأن الأمة واحدة.
0: بارك الله فيكم يا سيدي على هذا المعنى الدقيق والربط العميق ما بين الحج ومعانيه وما بين وحدة الأمة الإسلامية وقوتها، وهذا هو واقع الأمة الإسلامية. الأمة اليوم مهما تمر به من الصعاب كما ذكرت، ومن الظروف الحرجة والصعبة، ومن الشدة ومن الضعف والانكسار والهوان، فإن الحج وهو الركن من أركان الإسلام كفيل على أن يوحدها. إن الحج كفيل على الأمة العربية والإسلامية أن يجمعها. إن الحج كفيل على أن يوحد مشاعرها. إن الحج كفيل على أن تكون هذه الأمة كما أراد الله عز وجل أمة واحدة تعبده. الحج أيها الإخوة ليس مظهرا عاديا، الحج قوى العالم كله مهما بلغت من القوى، كم عندنا من الدول العظمى عندها من الإمكانيات والقدرات المتعلقة بالتقنية والتكنولوجيا والقدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، لا تستطيع قوى العالم كله، وهذا تحدي من الله عز وجل، أن تجمع هذا الجمع كما جمعه الله عز وجل يوم عرفة. لا تستطيع قوى العالم أن تجمع الملايين بمشاعر واحدة، ممكن تجمعهم في مكان معين كرة قدم أو كذا، ولكن ليس بألفاظ واحدة، ليس بعقيدة واحدة، ليس بقلب خاشع ذاكر عابد واحد، ليس بملابس واحدة. هذا الجمع هو جمع رباني فيه إعجاز، هذا الإعجاز فيه قوة للمسلمين، أي أن هذا الضعف سيزول. وكلنا نعلم ماذا يمر به إخواننا في غزة وفي فلسطين من الضعف ومن سكوت العالم أمام هذه المجازر الوحشية التي تكون على أرض غزة وفي فلسطين، وهذا بسبب ضعف المسلمين وبعدهم عن دينهم. لذلك علينا أن نوحد كلمتنا، علينا أن نجمع أمتنا، علينا أن نساعد الفقراء.

0: والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. علينا أن نقدم الأضاحي خاصة لأهل غزة في هذه الآونة وفي هذا الزمن الذي نعيشه في هذه الأعياد. هناك أناس في الأعياد في غزة وفي فلسطين لا يوجد عندهم طعام ولا شراب ولا مأوى ولا غذاء. والهيئة الهاشمية في الأردن مشكورة مأجورة تقدم المساعدات ليلا نهارا من أضاحي ومن مال ومن كل إمكانيات من مستشفيات من أجل أن ترعى إخوانها في فلسطين. ولذلك نحن علينا المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
1: اسمح لي دكتور، أسف على المقاطعة، يعني أشرت من الهيئة الخيرية الهاشمية، وكان بالأمس قبل يومين عندنا في إذاعة القرآن الكريم يوم مفتوح لوقفية خير الأردن، وقامت بجمع التبرعات من يعني مواد إغاثية وطعام وملابس لتقدم لأهلنا في غزة في يوم في عيد الأضحى بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية. وهذه الوقفية برئاسة سماحة المفتي الدكتور أحمد الحسنات يعني قدمت جهد مبارك، وهذه كانت الوقفية عددها يعني كانت وقفيات متتالية، لكن يعني الشيء بالشيء يذكر، هذا ضمن الجهد الأردني ما قامت به الوقفية مؤخرا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لمساندة أهلنا. فمشاعرنا واحدة تجاه أهلنا في غزة في عيد الأضحى، رغم كل الظروف التي أشرتم لها فضيلة الدكتور قبل قليل، لكن هي غزة حاضرة في الوجدان الأردني لا زالت.
0: وهذا الحمد لله من نعم الله عز وجل في هذا البلد العربي الهاشمي، بلد الهاشميين وآل بيت رسول الله الذين يهتمون بالمستضعفين ويهتمون بفلسطين وبالقضية الفلسطينية وبأهل غزة، كيف يقدمون المساعدات. هذه نعمة من الله عز وجل، من الله علينا بها على هذا البلد، أن هيأ الله لنا هؤلاء الناس الصادقين من الهاشميين الذين يدعمون قضايا الأمة الإسلامية، كل قضايا الأمة الإسلامية كلها، خاصة قضية فلسطين
1: وفي ظروف ضعف
0: وغزة
1: الأمة
0: وفي ظروف وإمكانيات الأردن كلنا نعلمها هي إمكانيات عادية ليست قوية كالدول المجاورة أو القوية. مع هذا كله نجد الوقفيات الخيرية، نجد المساعدات، نجد الإغاثات اليومية والشهرية والوقتية لأهلنا في غزة، ولذلك هم جزاهم الله خيرا. الهيئة الهاشمية تشجعنا وتشجع المواطنين الأردنيين بأن يقدموا المساعدات لأهلنا في فلسطين وفي غزة. وأنا نناشد الناس جميعا، من كانت عنده قدرة مالية من أضاحي من مال في البلد هنا وعند إخواننا في غزة، فهذا واجب ديني وأخلاقي وشرعي. لذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذه الهجمة من قبل هؤلاء القتلة على أهلنا في غزة وفي فلسطين لأن الأمة لم تدرك معاني الوحدة حقيقيا. إذا كانت الأمة
1: والتي يعكسها الحج،
0: نعم، الحج هو الذي يعكس هذه الوحدة،
1: هذه الرمزية،
0: وكأن
1: صحيح.
0: الله عز وجل يريد أن يعطينا رمزية ويعطينا رسالة، إذا لم تتوحدوا أنتم أيها المسلمون فإن الحج
1: يوحدكم.
0: وإن يوم عرفة هو الذي يوحدكم وهو الذي يجمعكم، والقدرة الإلهية هي التي تجمع المسلمين مهما حاول الأعداء أن يفككوها وأن يجعلوها متمزقة متشرذمة، فإن هذه الرمزية التي ذكرتها هي القدرة الإلهية. ولذلك هذه الأمة أمة حية، أمة قوية، أمة كريمة إلى يوم القيامة، مهما حاول الأعداء أن يجعلوا فيها الكيد والمكر والضعف والهوان، فإن أركان الإسلام وخاصة الحج كفيل على أن يوحد الأمة، كفيل على أن يقوي الأمة، كفيل على أن يجعل مشاعر الأمة مشاعر واحدة متماسكة لا يستطيع الأعداء أن يخرقوه دائما أبدا، ولكن وتلك الأيام نداولها بين الناس.
1: لذلك يعني رسالة الحج للأمة بعد العودة، الحج ليس لحظة مؤقتة بل رسالة دائمة، أن تعيش هذه الأمة روح الوحدة بعد الحج، وأن تنتقل من التفرق إلى التعاون ومن الصراع أخوة. فضيلة الدكتور، إن شاء الله يعني نسمع نشنف أذاننا بصوت وكلمات التلبية، ثم إن شاء الله نرجع. بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير.
0: بارك الله فيكم يا سيدي.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية المفتوحة ليوم عرفة عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، فتقبل الله طاعتكم. ويسرنا أن نرحب باسمكم عبر اتصال هاتفي بفضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل طاعتكم.
2: عليكم

0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، كل عام وانتم بخير يا سيدي.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور، يعني وأنتم المختص بعلوم التفسير وتفسير القرآن الكريم، يعني نتحدث فضيلة الدكتور عن تفسير القرآن الكريم وكيف تناول بالعموم، يعني كإضاءة فضيلة الدكتور، الحج ويوم عرفة من حيث البعد الإيماني والتشريعي والروحي وأبرز الدلالات القرآنية المرتبطة بها. يعني الله عز وجل عندما ذكر بين عندما ربط بين الحج والتقوى وتزودوا فإن خير زاد التقوى، ما الحكمة أيضا من إبراز يوم عرفة ضمن مناسك الحج رغم عدم ذكره بتفصيل مباشر يعني حقيقة في القرآن الكريم؟ ماذا تقولون في هذا اليوم المبارك، الدلالات العميقة والرمزية لهذا اليوم للمسلمين دكتور؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. يا سيدي، كما تعلمون هذا اليوم هو يوم عرفة، هو أعظم أيام السنة، يوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر الزلات، ومن فضائله أنه يوم إكمال الدين، يوم تكفير الذنوب، ذنوب سنتين بصيامه، وأكثر يوم يعتق فيه العباد من النار، فيه استجاب الدعاء، يعد عيد لأهل الموقف.
1: نعم.
0: هذا اليوم فيه يا سيدي الآية اللي جاء فيها اليهودي يقول يا أمير المؤمنين إن آية في كتابكم تقرؤونها لو أنها أنزلت علينا لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: نعم.
0: يقول سيدنا عمر بن الخطاب في هذا اليوم والله إني لا أعرف أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة في هذا اليوم، يوم الحج الأكبر اللي الله سبحانه وتعالى أقسم به وبأيام المجاورات والفجر وليال عشر، هذه الأيام اللي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات، وقال فيها أيضا كما تفضلتم فتح الله عليكم دكتور
1: بارك الله فيكم
0: سيدي إنه عرفات لم تذكر صراحة إلا في موضع واحد، إلا أن الحج بمجمله نزلت فيه سورة كاملة، وربما هو الركن الوحيد الذي يعني خص بسورة تتحدث عن شعائر ومشاعر الحج وأعماله وأركانه، والله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا سيدي يوم للأرواح، يوم للتجلي، يوم لحضور النفوس، يوم للاتصال بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: يوم للذكر، نستذكر فيه كيف أبدل الله سبحانه وتعالى، كان أهل الجاهلية قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
1: نعم.
0: كان العرب في الجاهلية يعدون هذا الموقف في الحج الجاهلي للتفاخر بالآباء وبالأمجاد وبأيام الجاهلية، فأبدلنا الله سبحانه وتعالى يوما لذكر الله، يوما للتجلي، يوم لاستذكار نعم الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار مثل يوم عرفة. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني هذا يا سيدي إغراء لنا في الطلب على الله، في الإخلاص، في الإقبال على الله في هذا اليوم العظيم المشهود الذي يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته. ولذلك يحضن النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدعاء، يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا سألك عبادي عني يا سيدي كما يعلم الجميع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب،

0: يجيب دعوة الداعي إلى إذا دعان. يقول الأعرابي: جيت للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ هذا يوم المناجاة، يوم اتصال الإنسان مع ربه، يوم الإلحاح في الدعاء، يوم المسألة. والله يا مولانا يا دكتور زايد، الله يفتح عليكم،
1: الله يفتح عليكم سيدي،
0: إني قرأت في سير بعض الصالحين أنه كان يخبئ الأمنيات لمثل هذا اليوم.
1: يا الله،
0: يتمنى ويلح على الله ويطلب من الله مسألته يخبئها لثقته ويقينه أن الله لن يرده خائبا. ولذلك قالوا: من أعظم الذنوب أن يفيض الحاج من عرفات ولم يعتقد أن الله قد غفر له. هذا يوم المغفرة، هذا يوم الصلة بالله، هذا يوم يغفر الله سبحانه وتعالى فيه لعباده، يشرع فيه بالتكبير وبالتهليل وبذكر الله. نستذكر فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نستذكر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة الدماء، في حرمة الأموال، في وضع دماء الجاهلية، في الثأر، في إلغاء الربا، في المساواة: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا اليوم الذي وضعت فيه الموازين الحق للمفاضلة بين الناس. لما قريش قالوا: إحنا أهل مكة لا نخرج، فقال الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفة، أرسى الإسلام مبادئ العدالة، ترى الناس تلهج بدعاء واحد، بلباس واحد، إلى قبلة واحدة، تهفو قلوبها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يلحون على الله، يقبلون عليه، جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا هذه المنافع، ليطلبوا ما عند الله، هيئوا الأوقات، هيئوا النفقات بقلوب مقبلة، وجلة، مستبشرة، متأملة بما عند الله سبحانه وتعالى. أوصانا فيها أيضا سيدي الدكتور نبينا صلى الله عليه وسلم بالمرأة: توصى بالنساء خيرا، بحقوق النساء، إنهن عوان عندكم، ذكر بحقوقهن المالية، ما أكرمهن إلا كريم. هذه التوصية ما ركز على موضوع في خطبة الوداع اللي تلخصت فيها يا سيدي يعني أهم قواعد الإسلام، خلنا نقول حقوق الإنسان في الإسلام، قواعد الدين، أسس المجتمع العادل، لم يأخذ شيء مساحة مثل ما أخذ موضوع حقوق المرأة. هذه المساحة الكبيرة.
1: بارك الله فيكم دكتور، الله يجزيكم خير سيدي، ما قصرتم، يعني هذه إضاءات حقيقة، يعني فضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، نسأل عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يكتب لنا في هذا اليوم لنا ولكم نصيبا من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. فضيلة الدكتور، المعاني تفضلتم فيها نسأل عز وجل أن يجعلها يعني نورا في قلوبنا وسلوكا في حياتنا، لا مجرد فقط كلمات بل آثار ترى وتعاش. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وقد حدثنا عن المعاني العميقة والدلالات العميقة للعرفة والحج من خلال آيات القرآن الكريم. كل شكر الدكتور، وتقبل طاعتكم، وكل عامتم بخير إن شاء الله.
0: وأنتم بألف خير يا سيدي، الله يجمعنا فيكم.
1: آمين.
0: الأفراح.
1: آمين. الله يكرمك يا سيدي، الله يكرمك وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، حياكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نتواصل معكم مجددا عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة في هذا البث المباشر واليوم المفتوح لتغطية شعائر وتغطية يوم عرفة. فحياكم الله ونرحب مجددا بفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام السابق في جامعة العلوم الإسلامية. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله يا حياكم سيدي الله. وجعل الله عز وجل هذا آمين. اليوم يوم بركة وخير لنا وللمسلمين أجمعين.
1: يعني دكتورنا الكريم، نحن نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية قبلها، عندما بخصوص الرفث والفسوق ومن في الحج، ويعني كيف يتعامل الحاج في تلك الأماكن المباركة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيما ولدته أمه. فضيلة الدكتور، هل هذه المعاني هي خاصة بالحاج نص الآية عموما، وأنت يعني أستاذ التفسير وعلم القرآن، أم لها انعكاسات على الحاج وعلى غير الحاج، من لم يحج وهو في

0: بلاده، معاني الرحمة، معاني الأخلاق، هذه يعني أمثلة على بعض يعني تعاملات الحاج أثناء أداء الشعائر المباركة. ما انعكاسات الجانب الخلقي للحاج عندما يرجع، وأيضا انعكاساتها كرسالة إيمانية دلالية على الإنسان غير الحاج بخصوص مواضيع كثيرة، معاني الرحمة والتكافل. ولعل عيد الأضحى يعني والأضحية تنبهنا إلى معاني التكافل ومع الفقراء ومع المعوزين مع المساكين. جانب آخر فضيلة الدكتور مهم أشرتم له في المقدمة قبل أو صباحا، موضوع أكل حقوق الناس وغيرها، فما أهمية الجانب الخلقي سواء للحاج أو لغير الحاج في هذه المضامين وفي غيرها دكتور بارك الله فيكم كسلوك يعني؟
1: نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم على هذه المداخلات الجزئية المتعلقة بالحج، وخاصة بيوم عرفة. الله عز وجل عندما أمر الناس بالحج، والنبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما حثنا وحضنا على هذا الحج بين لنا الأجر والثواب، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يريد النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء الحجاج أن الحج هي محطة إيمانية تزودكم بالتقوى، وأن هذا الحاج وأن هذا الحج يغسلكم أو يغسلكم من جميع الخطايا والذنوب والمعاصي وتصبحون مطهرين. فإذا رجعتم بعد الحج فما عليكم أن تظلموا أحدا ولا على أن تعتدوا على أحد وأن ترجعوا الحقوق إلى أصحابها. ولذلك قال العلماء الحاج عليه أن يستسمح من أخذ منه دين، ولا يجوز له أن يحج وفي رقبته ديون على الآخرين، فكيف بالذي ينكر هذه الديون؟ فكيف بالذي يأكل أموال الناس بالباطل؟ فكيف بالذي يضحك على الآخرين؟ فكيف بالذي يغش ويحتكر ويكذب ويظلم ويعتدي؟ كيف بالذي يأكل ميراث إخوانه؟ كيف بالذي يأكل ميراث خواته؟ كيف بالذي يأكل ميراث أسرته وهو يقول إنني أريد الحج وأريد الصلاة وأريد التوبة؟ أي توبة هذه وأي حج هذا إذا لم ترجع الحقوق إلى أصحابها؟ إذا أنت لم تصفي قلبك ولم تصفي نفسك ولم تلتزم بأمر ربك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الرجل الذي يرفع إيديه إلى السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحالة من الغضب، وقد يرى الإنسان أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومسكنه حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام، وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني يا إخوان نتكلم بلغة عامية واضحة، الكلام الله عز وجل مطلع على القلوب، يعلم ما في القلوب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أيها الناس، أيها الحجاج، أيها المسلمون، عليكم أن ترجعوا الحقوق إلى أصحابها، عليكم أن تتقوا الله عز وجل، عليكم أن ترحموا بعضكم بعضا. فأي حج هذا وفي قلبك غل وحسد وحقد على إخوانك المؤمنين؟ أي حج وأي صلاة وأي صوم؟ أنتم أيها الناس اليوم تصومون وتلبون وتفعلون ما تفعلون، ولكن هناك نرى خصاما، نرى نزاعا، فأي فائدة من هذا الصوم وأي فائدة من هذا الحج وهناك الخصام والنزاع؟ والنبي عليه السلام يقول إن الله فيما معناه لن يرفع عمل المتخاصمين حتى يصلح. إذن النبي عليه السلام ركز على الأخلاقيات والسلوكيات وعلى إيجاد الرحمة فيما بيننا، لا أن نقيم هذه الشعائر ونحن عندنا خصومات، نصوم عرفة ونحن نحقد على بعض، نصوم عرفة ونحن نحسد بعض، نصوم عرفة ونحن نغتاب وننم ونغمز ونسخر، أي صيام هذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن أيها الناس أقول لنفسي وأقول لمن حولي ولغيري، ليس المقصود الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، الله لا يريد منا هكذا، الله يريد منا أن يطهر قلوبنا، يريد منا قلوبا صافية نقية. يعني لا، أنا لا أصوم وأبقى ذا خلق حسن لا أؤذي أحد خير لي من الصيام ومن الصلاة وبعد ذلك أؤذي جميع الخلق. وكلنا نعلم قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال يا رسول الله إن لي جارة كثيرة صدقة.

0: وصوم وصلاة ولكنها تؤذي جيرانها. ماذا جاوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوا جواب مختصر واضح، ما قال له لا صلاتها تنفعها ولا صيامها بنفعها ولا صدقتها بنفعها، قال له مباشرة فبشرها أنها في النار. يعني مسألة خطيرة
1: لتعاملها وأخلاقها
0: بسبب سوء أخلاقها.
1: نعم.
0: وتعاملها.
1: نعم.
0: فإذا أيها المستمعون، الموضوع مش موضوع صيام، ومش موضوع والله أنا ختمت اليوم خمس أجزاء ولا سبع أجزاء، ولا موضوع أني صدقت اليوم بمئة دينار ولا بألف دينار. هذا الله غني عن أعمالنا كلها. الله يريد منا أن نكون متحابين، متراحمين، متواددين، صادقين، مخلصين، مطمئنين، لا نؤذي بعضنا، لا نتكلم على بعضنا، أن تكون كلمتنا كلمة واحدة، أن نقف مع الفقراء، أن نكون مع المساكين، أن نساعد. هكذا يريد الله عز وجل منا. ما أراد الله منا هذه؟ لذلك نرى كثير من الناس والمسلمين يستمسكون ويتمسكون فقط في المشاعر بالمظاهر الدينية.
1: نعم.
0: والطقوس الدينية، ولكن ما شاء الله على الغيبة، ما شاء الله طعن بالناس، تكلم على أراضي العباد،
1: الجدال.
0: أكل أموال الناس، الجدال، الخصام، يعني شيء غريب عجيب. وأنا هذا نرى في الاجتماعات بين الناس في الأفراح والأتراح كذا، فلان يغتاب وهذا ينم وهذا يتكلم وهذا يطعن، وهو يقول لك أنا أصلي وأنا أصوم. علينا أيها الناس أن نطهر قلوبنا.
1: لذلك دكتور اسمح لي الآن، يعني كما يحب العبد أن يغفر الله له عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة، بالتالي ينبغي العبد أن يغفر لغيره، يعني هذا المضمون.
0: نعم.
1: كيف تحب أن يغفر الله عز وجل لك وأنت تحمل في قلبك حقدا على غيرك؟
0: نعم.
1: يعني المسامحة وكظم الغيظ يدرب الإنسان نفسه على هذه الأمور.
0: ولذلك الله عز وجل جعل كظم الغيظ من أعظم الطاعات، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أنت كيف تصلي مع أخوك المسلم وانت ماكل حقه؟ كيف تصلي مع اخوك المسلم وهو جنبك وانت بتكرهه؟ كيف تصلي انت جنب اخوك المسلم وبالصوم وانت تغمزه وتلمزه بعد دقائق عندما يخرج من عندك؟ كيف لك ان تصلي وان تصوم وانت تحمل النزاع والخلاف على اخوانك المؤمنين والموحدين؟ الإسلامنا يا إخوان، والكلام للجميع، إسلامنا أرقى وأعز وأفضل وأسمى مما نتعامل به. إسلامنا لا يريد منا هذه المظاهر فقط. لذلك أنت تعلم قصة الرجل الذي بشره النبي عليه السلام أنه من أهل الجنة، فتبعه أحد الصحابة وجلس عنده ثلاثة أيام، فأقسم عليه بالله، قال ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعلك من أهل الجنة وبشرك بالجنة؟ لم أرك لا كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا قيام ليل، أنت عم تعمل أعمال عادية جدا جدا، شو اللي خلاك من أهل الجنة اللي بشر فيك النبي؟ قال له والله لا أبيت على، يعني أبيت في يومي على فراشي وفي قلبي غل على أحد من المسلمين أو من الناس.
1: يا الله.
0: يعني ها نحن يا إخوان بدنا صفاء، بدنا نقاء، بدنا تربية، بدنا سلوك، بدنا تصوف، بدنا رحمة، بدنا محبة، ما بدنا جماعات وأحزاب وطوائف وجروبات وفلان ضد فلان. بتلاقي على مستوى المسجد، على مستوى جامعة، على مستوى شارع، كل عشرة بتلاقيهم يتكلمون على بعضهم، هذا ضد هذا، هذا مع هذا، هذا مؤيد، هذا معارض. المسألة ليست كذلك. أراد الله عز وجل أن يوحد قلوبنا، أن يوحد عقولنا، أن يجمع نفوسنا. ولذلك إذا الرحمة مش موجودة فينا، ما في فائدة من هاي العبادات. لذلك النبي عليه السلام، يعني أنا معلش بتكلم بطريقة عامية شوي مش الكل يفهم هذا الكلام. النبي عليه السلام بين أن الإيمان متعلق بالمحبة والرحمة، فإذا لم يكن هناك محبة ورحمة بين الناس فلا إيمان بينهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت بتكون عندك الملايين وعندك الإمكانيات والمليارات، وجارك ما عنده لا طعام ولا شراب ولا غذاء ولا دواء، وبتقول والله أنا ما إلي علاقة بينه وبين ربنا، أنا ما إلي علاقة، أنا مش مكلف في الخلق، إلى من الكلام الذي لا فيه إنسانية ولا فيه رحمة ولا فيه إسلام ولا فيه إيمان.
1: فالخلق عيال الله وأنفعهم.
0: لذلك كما ذاك الحديث، الخلق أفضل الخلق عند الله، أنفعهم إلى عياله.
1: صحيح.
0: لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قل والله لن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإيمان بالمحبة.
1: صحيح.
0: كذلك حديث النبي هذا يحاله بكف وبيخوف، يعني الإنسان المسلم لو يفهم هذا الحديث يحاله بيعرف إيش
1: تقديم
0: معنى
1: النفع
0: الإسلام
1: والخير للآخرين.
0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله.

0: يعني أهل منطقة موجودين وفيهم واحد جائع برئت منهم ذمة الله. انظروا إلى واقعنا، وانظروا إلى أحوالنا، وانظروا إلى أحوال المسلمين وإلى أحوال الجيران والناس. تجد الإنسان هذا عنده إمكانيات ومليارات وملايين، والآخر لا عنده لا طعام ولا شراب، وإذا طلب ممكن يساعده، ممكن لا يساعده، ممكن يتكلم.
1: لذلك جاءت الأضحية كنوع من العطاء،
0: لذلك
1: وتتعلم الناس على هذا العطاء ونفع الآخرين وتقديم العون لهم.
0: لذلك الأضحية فعلا هي أجت من معاني الحج، معاني التكافل،
1: تقديم العطاء
0: للآخرين، معاني الرحمة، معاني العطاء كما ذكرت فضيلتك. موضوع العطاء أنك أيها الإنسان لن يصح عملك إلا إذا قدمت الخير للناس، فلذلك جاءت الأضحية بالحج وجاءت الأضحية للمعتمرين
1: والهدي هنالك،
0: والهدي في صحيح. الحج كلهم هناك يهدون ويقدمون لمن؟ للفقراء والمساكين.
1: ليس الشعيرة بقدر ما له بعد أيضا،
0: لذلك لن ينال الله لحومها ولا دماءها،
1: ولكن يناله التقوى،
0: ولكن يناله التقوى منكم. إذن ربنا بده إيانا نحب بعض، بده إيانا نتعاون مع بعض، بده إيانا نتوادى مع بعض،
1: وسلوك.
0: نتعاطف مع بعض. لا يريد الله منا بس والله أنا صمت يوم عرفة وأنا عندي نزاع وحقد، صمت يوم عرفة وجاري ميت من الجوع. لذلك بعضهم قال يعني إطعام جائع خير من عبادة ألف جامع. الموضوع لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إغراقة دم مسلم. إذن عندنا المسلم هو المهم، الأخلاق هي المهمة، التربية هي
1: التوازن بين العبادة والحقوق، يعني
0: التوازن بين العبادة والحقوق،
1: أكيد
0: ما بين حق الله وما بين حق الناس
1: العبد.
0: لذلك الله يسامح بحقوقه ولكن بحق العباد لا يسامح. لذلك قال العلماء والأهل المعرفة والتصوف قالوا بنيت حقوق العباد على المشاححة، وبنيت حقوق الله عز وجل على المسامحة. إذن لن نؤمن نحن حقيقيا، ولن يكون صيامنا 100% ولا حجنا 100% إلا إذا تحاببنا وتواددنا وتعاطفنا وكنا كالجسد الواحد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكوا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
1: والحمى.
0: إذا الموضوع وحدة الأمة. أنا دائما أركز في المحاضرات، يعني لا أريد الإطالة في هذا الكلام، والآيات في ذلك مئات الآيات وآلاف الأحاديث النبوية تبين أن الله غني عن عباداتنا وعن صيامنا وعن حجنا وعن زكواتنا، ولكن
1: يكون لها أثر،
0: ولكن
1: أثر.
0: الله يريد منا التقوى، صحيح. يريد منا الأثر كما ذكرت، يريد منا الأخلاقيات، يريد منا السلوكيات، يريد منا الرحمة، المحبة، وهذا ما ركز عليه أهل المعرفة والإحسان، ركزوا عليه. لذلك قالوا الله عز وجل أراد منا أن نتقرب إليه بالمحبة والرحمة، لذلك المحبة. ونعلم الحديث المتحابون على في جلالي على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والمرسلون والشهداء. انظروا إلى حالة المسلمين اليوم، النزاعات، الخلافات، الطوائف المذهبية، هذا مع هذا ضد هذا، يا أخي لماذا؟ المسلم من هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. نقول للناس، نقول للمستمعين، اتقوا الله في إسلامنا، اتقوا الله في أنفسكم، ارحموا أنفسكم، بدل أن تتعبوا أنفسكم وتفعلوا ما تفعلوا من الخيرات هناك خير قليل ولكن فائدته عظيمة، ألا وهي أن تنشر الرحمة والمحبة والمودة وأن تحب الخير للناس أجمعين.
1: نعم، بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، يعني نشكرك جزيل الشكر على هذا الطرح العميق والماتع الذي يعني يجمع بين أصالة المعنى ودقة الفهم، وقد أضعت لنا زوايا روحانية تربوية مهمة وسلوكية في موضوع الحج ويوم عرفة وعيد الأضحى. هذا حقيقة يعني أمر مبارك، ولكن يعني فضيلتكم يعني هذه المعاني الإيمانية وهذا الربط كله له أثر من خلال ما تربيتم عليه من علم والدكم سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة، وهذا منعكس عليكم من حديثكم من كلامكم، هذه التربية الإيمانية السلوكية وهذا الربط التعبدي والسلوكي والاجتماعي بأسلوب تعلمتموه في مجالس الشيخ أحمد الخضري حفظه الله، الذي يجمع بين العلم والروح والسلوك. سيدي
0: أستغفر الله يا سيدي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن ينفعنا بالعلماء والعاملين والصادقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. يا ربنا نسألك بهذا اليوم المبارك يوم عرفة أن ترد الحجاج إلى ديارهم غانمين سالمين.

0: مأجورين، وأن ترزقنا حج القلوب إليهم، وأن تكون قلوبنا هاوية إليهم، وأن نكون من عبادك الصادقين، وأن تكرمنا بكرمك، وأن تحفظنا بحفظك، وأن تحفظ بلادنا، وأن تحفظ مملكتنا، وأن تحفظ قيادتنا الهاشمية، وأن ترزقنا المحبة والرحمة والمودة فيما بيننا، وأن تجعلنا إخوة متحابين متراحمين متواددين فيك يا رب العالمين، وأن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين، وأن تفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وأنحاء الأرض كلها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. نسأل عز وجل أن يبارك في علمكم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري وعطائكم، وأن ينفع بكم، وأن يجعل ما قدمته في استوديو الإذاعة الأردنية في هذا اليوم في ميزان حسناتكم، وأن يزيدكم توفيقا وتسديدا، وأن يفتح لكم أبواب الخير حيثما كنتم وحيثما توجهتم. فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري رئيس قسم الدعوة والإعلام السابق في جامعة العلوم الإسلامية، بارك الله فيكم وتقبل طاعتكم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. حياكم الله.
2: إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات في هذا البث المباشر وهذا اليوم المفتوح ليوم عرفة عبر استوديو الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، فحياكم الله في هذه التغطية المباركة. وكنا قبل قليل قد تحدثنا مع فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري حول معاني عرفة ومعاني الحج، فجزاه الله كل خير. ولكن نؤطر إن شاء الله هذا الحديث بمناسبة هذا اليوم المبارك، هذه الشعائر المباركة، شعائر الحج، والتي يسبق هذا اليوم المبارك يوم عرفة. فضيلة الدكتور، يعني في هذه الأيام المباركة من عرفة والأضحى والحج، تتجلى حقيقة عميقة بأن الإنسان مهما جمع من متاع الدنيا يبقى رأس ماله الحقيقي هو دينه، لأن كل ما في الدنيا يترك عند أول محطة من محطات الآخرة، ولا يبقى مع الإنسان إلا ما قدمه من إيمان وعمل صالح. فبالتالي هذه المعاني تظهر من خلال الحج، من خلال عرفة، من خلال الأضحى. كيف تنعكس هذه المعاني أو هذه المقولة، رأس مال الإنسان دينه، من خلال هذه الشعائر، شعائر الحج وعيد الأضحى؟
2: بارك الله فيكم يا سيدي. معنى جميل ذكرته، وهو رأس مال الإنسان هو الدين. الإنسان أيها الإخوة الكرام، من غير دين، من غير مبادئ، من غير قيم، لا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، مهما كان صاحب مكانة أو سلطان أو جاه، إذا لم يكن عنده دين أو أخلاق أو قيم فلا فائدة من ذلك الإنسان. لذلك الإنسان يرحل ولم تبقى إلا سمعته، ولم يبقى إلا عمله الصالح، فماله وجاهه وسلطانه كله يذهب هباء منثورا، ولا يذكرون الناس عنه إلا الخير والبر والإحسان والكرم والشجاعة والنخوة والعطاء والأخلاق الفاضلة، هذا الذي يذكر ويعرف من الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى أراد منا أن يعلمنا ألا نغتر في هذه الدنيا، وألا ننشغل في هذه الدنيا على حساب الآخرة، على حساب الدين.

0: على حساب الأخلاق. لذلك يقول سبحانه: وللآخرة خير وأبقى. النبي عليه وآله الصلاة والسلام بين من هو العاقل، من هو الذكي، من هو الحليم. يقول عليه السلام فيما معناه: العاقل لمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا حال كثير من الناس اليوم أيها الإخوة في المجتمعات، نراه يركض وراء الدنيا، وراء المراكز، وراء المناصب، وراء الجاه، وراء السلطان، وراء المال. يبيع دينه من أجل المال، يبيع وطنه من أجل المال، يبيع قيمه ومبادئه من أجل المال والسلطان والجاه. وهذا ما حذر منه النبي عليه السلام، فقال: يأتي زمان على أمتي يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، أي يبيع كل دينه بشيء قليل من الدنيا، ليس بالدنيا، بعرض أي بشيء قليل من الدنيا. ولذلك الدنيا لا تغني عن الآخرة، ولا الآخرة خير وأبقى. أنت أيها الإنسان، لا نقول لك لا تعمل، لا، لابد من العمل والوظيفة وأن تساعد الآخرين وأن تأتي بالمال، ولكن ألا يكون المال هو أكبر همك، كما قد جاء في الأثر: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. نرى كثير من الناس تقول له: يا أخي لماذا لا تصلي، لماذا لا تصوم، لماذا لم تلتزم بالدين، لماذا لا تلتزم بالأحكام الشرعية؟ يقول لك: والله أنا مشغول، أنا عندي مشغول بالوظيفة، مشغول بالمال، أنا أجمع المال، أنا أريد أن أعمر بيت، أنا أريد أن أفعل كذا. طب كيف تبيع دينك من أجل حفنة من الدنيا؟ لذلك النبي عليه السلام يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أيها الناس، في هذا اليوم، يوم عرفة، في هذا اليوم، يوم الحج الأكبر، علينا أن نراجع حساباتنا، وأن يكون الدين هو همنا وهمنا، أن يكون الدين همنا في كل شيء، أن تكون الأحكام الشرعية هي التي تحكمنا، أن يكون حب الله عز وجل ورسوله هو حب لكل الخلق والمسلمين. لذلك الدنيا أيها الإخوة علينا أن نحذر منها، علينا أن نكون دعاة إلى الله بحجنا، أن نكون دعاة إلى الله بصيامنا، أن نكون دعاة إلى الله بأضحيتنا، أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بسلوكياتنا وأخلاقياتنا. علينا أن نكون أصحاب دعوة. المسلم، يعني الكلام للجميع ولنفسي، المسلم هو داعية، يجب أن يبلغ دعوة الله في الأرض. ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه رجال دين، ما عندنا رهبانية، عندنا كل مسلم يجب أن يكون داعية وأن يبلغ دين الله، رضي من رضي وسخط من سخط. وهذا معنى قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت أيها الأب تعلم ابنك وتدفع عليه مئات الآلاف الدنانير من أجل وظيفة، من أجل شهادة، من أجل مركز معين، ولكن ماذا دفعت من أجل الآخرة، من أجل أن تنقذه من النار؟ هل ألزمته، هل علمته الصلاة والقيم والمبادئ والأخلاقيات؟ هل علمته حب النبي وحب آل النبي وحب الصحابة؟ هل علمته أنه سيكون هناك آخرة سيرجع إلى الله بها؟ هل هو ظلم؟ هل علمته على البعد عن الظلم، عن الطغيان، عن الفساد، عن الربا، عن شرب الخمور، عن الزنا؟ هل غرست هذه المبادئ في أولادك وبناتك في هذا اليوم المبارك، في يوم عرفة، في هذا الشهر، شهر الحج، في السنة كلها؟ علينا أيها الإخوة، أصبح بعض المسلمين فقط يقومون بطقوس معينة، وبعد العرفة، بعد الحج، يفعل ما يفعل، وكأن الدين هو مؤقت لزمان
1: مرحلة، يعني
0: مرحلة. وهذه مشكلة علينا أن نعالجها، علينا أن نربي أولادنا على حب الدين وعلى حب النبي والتمسك به. والدنيا ليست معارضة للدين، ولكن إذا بعنا الدين من أجل الدنيا هنا الخسارة، خسرنا الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: يعني فضل الدكتور، وكأنك تقول أنه الآن كما نعلم بأنه الآن الحجيج فقط هم بملابس الإحرام، وكأن رسالة تقول بناء على ما تفضلتم به: ما معك اليوم هو ما ستلقى به الله عز وجل، بالتالي يعني رأس مالك هو دينك كما ذكرتم قبل قليل.
0: ولذلك يوم القيامة يعني نرى الإنسان أقرب الناس إليه من هو في هذه الدنيا؟ الأخ والأم والأب وهذا والأصدقاء، هؤلاء أقرب الناس إليك إذا وقعت في مصيبة. ولكن في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه، ويوم في التفسير

0: قال العلماء أي أذكر ذلك الوقت، أي منصوب على الظرفية، أي هناك شيء محذوف الفعل والفعل. أذكر ذلك اليوم الذي تفر من أخيك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا،
1: الكل
0: ثم
1: يتخلى عنه،
0: كل يتخلى. فلماذا
1: يبقى معك هو
0: نحن
1: دينك؟
0: كلنا دكتور
1: نعم.
0: زايد نعرم يعني نعلم ونعرف كيف في كورونا. كورونا مرض يعني بسيط جدا، عبارة عن فيروس صغير جدا لا يرى في العين المجردة، وكيف أن الإنسان كان يبتعد عن الإنسان الآخر، عن أمه وعن أبيه، ويعطيه الطعام من وراء الباب، ويعطيه الشراب من وراء البيت، ويعني كأنك يعني الإنسان كل يهرب من الآخر بسبب فيروس صغير. فكيف بيوم القيامة عندما يكون ذلك الهول العظيم، عندما كل يقول من الأنبياء نفسي نفسي إلا سيد الخلق، سيد الوجود، سيد الكائنات وخير الموجودات، عليه الصلوات وعليه التسليمات، صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أنا
1: نعم.
0: لها أنا لها
1: بارك
0: أنا
1: الله
0: لها.
1: فيكم دكتور. ننتقل أيها الأخوة بكم في بث مباشر إلى صعيد عرفات، وذلك لنقل وقائع خطبة عرفة، فإلى هنا كل شكر دكتور.
2: بارك الله. أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه، قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية، على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها.

قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى:

ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج، قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع
وتنفيذ تعليمات الجهات المتعددة.

0: منظمة، والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولَّ جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. يا رب العالمين. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك، ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: كنا معكم أيها الإخوة من صعيد عرفات في بث حي ومباشر، نقلنا لكم خطبة عرفة.

0: أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر ويرفع من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، فإلى تلك الرحاب الطاهرة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نودي لصلاة

0: الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. ورفع هذا النداء الخالد الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الفترة، فترة الظهيرة، حيث يتواصل بس الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة لتغطية هذا اليوم، يوم عرفة، هذا اليوم المفتوح عبر الإذاعة الأردنية. فحياكم الله. ويعني قبل الساعة الواحدة إن شاء الله نبقى مع هذا الدعاء المبارك إن شاء الله من فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، دعاء لنا وللمسلمين، ودعاء للوطن الغالي، دعاء للحجيج، دعاء للأمة إن شاء الله. نبقى مع هذه الكلمات المباركة بإذن الله تعالى. تفضل سيدي، بارك الله فيكم.
1: بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات وخير الموجودات سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الأيام المباركات وفي هذا اليوم، يوم عرفة الذي هو أعظم أيام السنة عندك، يا الله يا الله يا الله، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، وألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا

0: إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غنيا إلا أكرمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا بابا للخير يا ربنا في هذا اليوم المبارك مبارك يوم عرفة إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا رزقا إلا يسرته لنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حوائجنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. إلى غيرك لا تكلنا، من شر خلقك سلمنا، من شر أنفسنا أعذنا. اللهم مكن لنا في الأرض تمكينا، دبر لنا أمورنا تدبيرا، خذ بيدنا إليك دلنا، بك عليك يا من عليه العسير يسير. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا حسن الختام، وأن تتوفنا وأنت راض عنا، وأن تيسر أمورنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا وأمينا وحافظا من كل سوء يا أكرم الأكرمين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا المحبة والرحمة والمودة فيما بيننا، وأن تجعلنا إخوة متحابين متراحمين متواددين متعاطفين فيك يا رب العالمين. وأصرف عنا البغضاء والنزاع فيما بيننا، واجعلنا على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك في هذا اليوم المبارك يا ربنا أن تعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا يا ربنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، وألا تجعلنا ألا نحتاج إلا إلى وجهك الكريم. اجعل حوائجنا كلها قائمة بين يديك يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين. أجب دعوتنا، أصلح شأننا، اصرف عن بيوتنا وعن أولادنا وعن أقاربنا الشدة والمشقة والغم والهم والحزن، وارزقنا اللهم في بيوتنا السكينة والطمأنينة والأمن والأمان والقرار وراحة البال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم كن لهم حافظا وأمينا. اللهم احفظنا بحفظك، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك أن تتقبل من حجاجنا، أن تتقبل منهم حجهم، وأن ترجعهم إلى ديارهم غانمين سالمين مأجورين يا رب العالمين، وأن ترزقنا الحج في كل عام بقدرتك ورحمتك، إنك على ما تشاء قدير. أصلح اللهم حال المسلمين، وحد كلمتهم، واجمع صفهم، واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. ربنا يا ربنا اجعلنا من الذين استجبت دعاءهم، ومن الذين أكرمتهم في الدنيا وفي الآخرة، ومن الذين رزقتهم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه فننفقه في سبيلك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في الأرض يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا، واجعلنا من أهل النور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم أسكننا فردوسك الأعلى، واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا.

0: ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، واجعل قلوبنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجز عنا مشايخنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، واجعلنا دعاة هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا في يومنا هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم اجعل بلدنا هذا الأردن وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظه بحفظك. اللهم احفظ قيادتنا الهاشمية من كل سوء يا رب العالمين، واجعل بلدنا هذا فيه الأمن والأمان والقرار والاستقرار، وارزقنا المحبة والرحمة والمودة فيما بيننا، واجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم احفظ الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات. اللهم فرج عن إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم كن لهم معينا. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وأذن اللهم بتحريره. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين والقائمين على إعلامنا وعلى هذه الإذاعات التي تنشر الخير والبر والإحسان والأعمال الصالحة. اجعلنا دعاة مهديين يا رب العالمين، واجزهم عنا خير الجزاء، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا، آمين آمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، وقد سعدنا بوجودكم في استوديو الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم. بارك الله في علمكم، وكل الشكر على ما قدمتم إن شاء الله في ميزان حسناتكم دكتور. إن شاء الله
0: حسن الله
1: بارك
0: عليكم، ونشكر إذاعتكم القرآن الكريم وإذاعة الأردنية، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم والقائمين عليها.
1: كل الشكر والتقدير، بارك الله فيكم وحياكم الله.

معنا من الهندسة الإذاعية الزملاء سعد الدبوبي وحسن إبراهيم، ومن المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه عطوفة الدكتور زيد الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله الطاعة.
0: حياكم الله دكتور، وكل عام وأنتم بخير.

0: خير وتقبل الله طاعتكم. وأيضا يعني مبارك، نفع الله بكم، مبارك فضيلة الدكتور حصولكم على وسام جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه للتميز من الدرجة الأولى.
1: الله يبارك
0: مبارك
1: فيك.
0: هذا التكريم الملكي.
1: الله يبارك فيك ويحفظك، ونشكر لكم، فأنتم شركاء سيدي في هذا التكريم، لأنه هذا التكريم كان لما يقدم بفضل الله تعالى على الإذاعة وعلى التلفاز وعلى وسائل التواصل من نشر لقيم ديننا الحنيف. وهذا الأمر أعتز به جدا، وهذا الوسام أعتز به جدا، وبإذن الله يكون تأكيد للمبادئ التي نسعى لنشرها، ويكون دافع وهمة بإذن الله تعالى لزيادة المجهود والبذل والحرص على الإتقان بإذن الله تعالى في خدمة ديننا ووطننا في ظل قيادتنا الهاشمية. حقيقة دكتورنا الحبيب، هذا الوسام كان له دلالة بالنسبة لي، أن هذا الشكر من جلالة ملك البلاد وهذا التقدير من جلالة ملك البلاد كان متعلق بما يقدم. ونحن لسنا ببعيد معكم دكتورنا، من أيام قليلة كنا نجمع لأهلنا في غزة لعيديات الأضحى ولمساعدات الأضحى، وهي شيء من واجب أهلنا في غزة علينا جميعا. في هذه الإذاعة وفي غيرها من الإذاعات الكريمة كنا دائما نتكلم عن أن المحافظة على أمن أردننا وقوة أردننا عبادة نتعبد الله بها، أن المحافظة على أمن أردننا تقتضي منا أن نحافظ على هويتنا الدينية الراسخة الممتدة سندا متصلا يدا بيد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكافح كل أفكار الانحراف والشذوذ والإباحية والإلحاد والتطرف والمخدرات، كل ذلك عبارة عن معاول ومفاتيح للشيطان، والمخدرات هي آفة من الآفات، مثلها الشذوذ، مثلها الإلحاد، مثلها الانحراف الخلقي. كانت هذه هويتنا التي نسعى إلى تأكيدها دائما وما زالت وسنبقى بإذن الله تعالى. فكان هذا التكريم بيانا لهوية هذا البلد الراسخة، وبيانا للنور الذي نهتدي به في هذا البلد الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع أردننا الحبيب دائما بنعمة الإيمان ونعمة الأمن، وأن يجعلنا من أهل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه كلمة في التكريم، وكم سعدت بهذا التكريم وكم اعتز بهذا التكريم من جلالة ملك البلاد يحفظه الله. وهو كما قلت لك تكريم للكلمة والفكرة والرسالة التي نسعى أن نحملها بأمانة وصدق. مقصرون لا شك في ذلك، وبين يدي الله نحن مقصرون، ولكن نجدد النية على بذل كامل وسعنا وبذل كامل طاقتنا في نشر هذه الكلمة وهذه الأحكام وهذه المبادئ. هذه فيها سعادة الدارين: التزام الحكم الشرعي، نشر مبادئ الإسلام، السير بنور الوحي. فيها سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعم سيدي.
0: أعانكم الله فضيلة الدكتور، ويعني نكرر التهنئة والتبريك، مبارك ونفع الله بكم.
1: لك جزيل الشكر دكتور.
0: دكتور، ونحن في هذا اليوم يعني الطيب المبارك أيضا، خير أيام الدنيا يوم عرفة، وهو موسم من مواسم الخير، موسم من المواسم التي يتسابق وميدان يتنافس فيه المتنافسون، أهمية اغتنام الساعات المتبقية من هذا اليوم المبارك في الطاعة دكتور.
1: الله يكرمك يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء، يعني يا دكتورنا الحبيب هذا يوم الدعاء. وكان العلماء يبينون أن حوائجهم يدخرونها لهذا اليوم.

0: عرفة.
1: يوم عرفة. فهذا اليوم في الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا قول سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وفيه التجربة، فيه التجربة، يعني جمع كبير من العلماء عندما يفسرون هذا الحديث يقولون وكم من حاجة قضيت

0: دعاء يوم عرفة هل هذا خاص
1: في
0: بمن
1: الحجاج؟
0: أكرموا؟ نعم، ممن نراهم أمامنا الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم من الحجيج الذين هم الآن مكرمون بالوقوف في ذلك الصعيد الطاهر. لا شك أنهم أهل كرامة وأهل اختصاص، لكن الحديث ليس خاصا بأهل عرفة. ودليل ذلك أن أعمال البر عينت لأهل عرفة ولغيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج، الحديث هذا لغير الحاد، لغير الحجاج، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذن الأعمال الصالحة مختصة بأهل عرفة ولا هذا يوم مبارك؟ هذا يوم مبارك، والصيام يكون لغير الحجاج.
1: نعم.
0: أيضا نفس الحديث الذي قرأناه قبل قليل، خير الصيام صيام يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب الآن هذا الذكر يا دكتورنا الحبيب، هذا الذكر أيضا لجميع الواقفين على الباب. لذلك أحد العلماء قال كلمة جميلة جدا، قال كم من رجل ذاكر عابد ساجد في مشارق الأرض ومغاربها هو في القرب كالواقف على الصعيد، هو في القرب كالطائف حول البيت، لأن قلبه معلق برب البيت، ولأن وجهته اتجاه رضوان رب البيت، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فاليوم يوم الدعاء، اليوم يوم الذكر. وما علاقة الذكر بالدعاء؟ ما علاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة بقوله صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تتمة الحديث؟ العلاقة من عدة جوانب. الجانب الأول أن الذكر دعاء، وفي هذا نقرأ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. فأنت عندما تذكر الله فأنت في باب المناجاة وفي مقام الوقوف على باب الله وعرض الحوائج، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأنت عندما تردد هذا الذكر العظيم وهو خير ما يقوله المؤمن، أنت بهذا الحال تقول لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، ولا متصرف التصرف المطلق، ولا قوي القوة المطلقة، ولا فاعل على الحقيقة، ولا متصرف على الحقيقة في هذا الوجود إلا الله. فهذه الشهادة فيها النفي وفيها الإثبات. النفي لا معبود بحق، لا غني الغنى المطلق، لا قوي القوة المطلق، لا متصرف على الحقيقة، هذا النفي. إلا الله هذا الإثبات، وحده لا سوى، لا شريك له، له الملك. قل اللهم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، خزائنه ملأى لا تنفد، لو وقفنا جميعا إنسا وجنا، وأعطانا ربنا كل مسألتنا، ما نقصت خزائن ربنا. ثم بين صلى الله عليه وسلم حتى تفهم العقول، قال لو إنسان كان بيده إبرة وغمسها في بحر ما الذي ينقص من ذلك البحر؟
1: لا شيء،
0: لا شيء، على الحقيقة لا شيء، لأنها لا تحمل شيئا. حتى نستوعب اللي هي لا تنفذ أبدا، حتى نستوعب الفكرة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف، يعني مشان نصير نقول نقص مقدار الإبرة، لا، هي لا تنفذ أبدا، هذا الذي يعلمنا إياه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فعلق قلبك بالله، هذا المعنى نعيشه عندما نقول لا إله إلا الله، لا متصرف التصرف المطلق، لا غني الغنى المطلق، لا

0: قوي القوة المطلقة إلا الله. فعندما تذكر هذا الذكر، عندما تذكر هذا الذكر وتستعرض بنفس الوقت حوائجك، كلنا أصحاب حوائج، شيء يطلب رزق مادي، شيء يطلب رزق معنوي، شيء يطلب ما يعني يحقق به حياته من طعام وشراب ومسكن وملبس، في شيء يريد شهادة، يريد عمل، وظيفة معينة، يسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة، قرة العين، الهدوء في منزله، الهدوء في قلبه. أحيانا الإنسان يقول لك أنا بعرف شو مال قلبي، والله ما بعرف شو مالي، شو مالي ما بعرف، قلبي تعبان، ناقص عليك مصاري. لا، علاقتك مع زوجتك كويسة، ممتازة، أولادك كويسين، تمام، طب مالك؟ ما بعرفش، لا أعلم. طبعا يوجد أسباب لا يستطيع الإنسان أن يحصرها، لأنه حياتنا مكتظة بالتفاصيل. فقف على باب الله، قل له يا رب آنس قلبي، اشرح صدري. ومما علمنا إياه العلماء أنه أنا إذا وقفت قدام الدكتور محمود، وإحنا بشر عباد واقفين قبال بعض، وبدي أطلب منك طلب، فبقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، أذكر حاجتي أم قد كفاني سخاؤك إن شيمتك السخاء. يعني باجي بقول دكتور محمود أنت رجل فزعة وصاحب كرم، أنت يا دكتور محمود ما بترد واحد وقف على بابك، أنت يا دكتور محمود رجل فاضل، فلن تردني قبل أن أطلب. رح تقول لي إيه؟ حاضر، أبشر أبشر أطلب. هذا إحنا مع بعض يا دكتور محمود،
1: بشر،
0: هذا إحنا مع بعض، هذا رجل لما توقف قدام شخص كريم شرواك بالخير، فما بالك عندما تقف أمام الحق سبحانه وتعالى وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كيف سيكون حالك وأنت أمام ملك الملوك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا عندما نقف أمام الحق سبحانه وتعالى بالدعاء، فعلينا أن نعلم أن الله حيي يستحي أن يرد يد عبد رفعت إليه صفرة. حيي، أنت بس تمد إيدك قدام الطلب بين يدي الله يستحي أن يردها صفرة. تستحضر هذا المعنى وأنت تدعو. سيدنا زكريا عندما وقف يدعو، الأسباب المادية ما كانتش موجودة. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. كل الأسباب تتجه أنه كيف سيأتيك الولد الآن، الشعر شاب والعظم ضعف
1: وهن
0: وتعب والمرأة كبيرة بالعمر ومحيطك اللي بتستنى منه يحمل راية الدعوة من وراك والرسالة لا يصلح. ثم تدعو رب العالمين فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، حتى تكتمل السلسلة ويكتمل السند. طيب كيف يدعو؟ هذه الآيات سيدي وإحنا في يوم عرفة يوم الدعاء تعلمنا أن ندعو الله بكل ما نريد، ولا نضع أمام قدرة الله العقبات التي تقف أمامنا نحن. هاي إلنا، هذه العقبات أمامنا إحنا، هذا رجل ظالم صعب واقف بوجهي، هذا عليك أنت صعب، هالشغلة من تعسرة مش عارف كيف بدي أحصلها عليك أنت، علي أنا وياك، علينا إحنا البشر. لكن عندما تدعو الله فتذكر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقديش بتكلفنا هالعبادة يا دكتور محمود؟ قديش بتكلفنا مصاري؟
1: لا بدون.
0: طب قديش بتكلفنا جهد؟
1: بدون جهد.
0: يعني قيام الليل في وقوف وفي تلاوة، الصيام في امتناع عن الطعام والشراب، الحج بدك تروح تحج وتبذل الزكاة طب الدعاء والذكر شو بكلفك؟ حرك
1: لا يحتاج
0: ولا شيء، وهو العبادة، لأنه الافتقار والانكسار. أيضا يا سيدي لا يغيب عنا مفتاح إجابة الدعاء المذكور في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وذكر حالهم وحوائجهم من طلب الولد، من طلب رفع الضر، من طلب النصر، حوائجهم، وذكر إجابة حوائجهم، إجابة الحوائج

0: بيّن سبحانه وتعالى السر في الإجابة، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. معناها إذا شاف خير ما بيقول أستنى، المعروف صيد يا دكتورنا، المعروف صيد. هاي علمني إياها والدي الله يرحمه ويحسن إليه ويرحم والدينا جميعا ووالديك جميعا سيدي الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني، قال لي المعروف صيد. يعني الصيد يا دكتور إذا لاح قدامك ما بتقول استنى شوي أريح وأروح أجيبه،
1: فرصة
0: فرصة فرصة. الآن أنت بعرفة فرصة، لا تقول على المغرب، لا تقول قبل المغرب ساعة بتفرق جوز تنعس وتنام، الآن فورا ابدأ.
1: يأتيك ما
0: ابدأ، نعم يأتيك ما يشغلك، يأتيك ما يريد، تتعب تصير عك عرض من عوارض الإنسانية المحضة، ابدأ فورا. يسارعون في الخيرات، وين شاف خير؟ قضاء حاجة عباد.
1: والشيطان يسوف أيضا،
0: الشيطان شغلته، الشيطان شغلته هو النفس، سوف
1: خليها آخر ساعة، ساعة
0: خليها آخر ساعة آخر ساعة تنعس وتنام. ممكن ممكن يأتيك شاغل، ممكن يجيك ضيوف تنشغل فيهم، هنيئا للي بيجي ضيوف، لكن سارع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سارع. الجنة مكتوب على طريقها وسارعوا وسابقوا، ما في يمشي شوي شوي، سارعوا
1: سابق
0: وسابقوا. هذه الأولى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الثانية ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني أنا طامع بالعطاء خايف من الحرمان. وكانوا لنا خاشعين، وهاي مهمة جدا يا شيخ محمود، وكانوا لنا خاشعين. شو يعني كانوا لنا خاشعين؟ يعني كانوا معظمين لشعائر الله، وكانوا لنا خاشعين، يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. لما يجي الأمر الإلهي أتعامل معه بالتعظيم. الآن أنا وإنت واللي بسمعنا كل واحد فينا له عند الله حاجة. إحنا بشر، في شغلات تقلقنا في الحياة، إحنا بشر في شغلات بضايقيتنا شوي، بدناش تقول منكد علينا، بدنا نقول منك بضايقيتنا شوي. واحد يشعر بظلم، واحد يشعر بحرمان، واحد يشعر بتضييق، واحد يشعر أنه اللي بده إياه مش مكمله. إحنا هاي عبارة، هاي طبيعتنا. ليش هاي الطبائع موجودة فينا حتى نلجأ إلى قاضي الحوائج؟
1: إلى الله تعالى.
0: أيوة. أما إذا ضلينا في دوامة الهم والغم والتفكير والقلق ما راح تنجز شيء. قف على باب قاضي الحوائج، اشتغل اللي عليك كامل، وقف على باب الحوائج وادعه، فهذا يوم الدعاء، أسأل الله أن يستجيب منا ومنكم.
1: اللهم آمين. شكرا لكم فضيلة الدكتور، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
0: اللهم آمين.
1: الطاعات. إذن يعني لابد دكتور من اغتنام هذه الساعات المتبقية.
0: نعم.
1: من هذا اليوم العظيم المبارك.
0: نعم سيدي.
1: يعني بشتى الأعمال، ومن أهمها وجلها كما أشرتم وبينتم في هذا. نعم. اللقاء الطيب.
0: نعم.
1: الدعاء.
0: نعم.
1: نسأل الله أن يتقبل من
0: اللهم
1: الجميع.
0: اللهم آمين. أولنا
1: سعداء يعني بصحبتكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خير وتقبل الله طاعتكم. فضيلة الدكتور زيد الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء، شكرا لكم.
0: مرحبا بكم
1: وتقبل الله.
0: مرحبا بكم سيدي، وإحنا بأمركم ومعكم للساعة 2. إحنا سيدي على بركة.
1: أكيد. الآن نعود إلى الاتصالات الهاتفية.
0: بسم الله.
1: نتلقى بعض الاتصالات.
0: بسم الله.
1: يعني
0: بسم الله سيدي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياكم الله.
2: أول شيء أولاً بدنا نقول الدكتور زيد الكيلاني، زيد إبراهيم الكيلاني، أنت عالم وهذه الأمة، ونسأل الله أن تكون من العلماء.
0: نتعلم يا سيدي، الله يكرمك.
2: وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: حياكم الله.
2: هذا المجتمع الذي حصلت به من سيد المفدى، قائد المفدى عبد الله الثالث الحسين، هو وسام تستحقه لما قدمت وتقدم أولا لخدمة الدين ولحب القيادة والوطن، لأن حب القيادة والوطن هو من الإيمان، ما نقوله وما قاله عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: لذلك الأمر سير في الخطى إلى الأمام بحب
0: أكرمك الله
2: وحب القائد وحب دينك وحب نبيك عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وعلى آله.
2: لذلك الأمر أنت يا دكتور الفاضل وأمثالكم قدوة لكل رجل إيمان يتقي رب الأنام بحبه لوطنه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام.

0: شكرا أخي الكريم على مشاركتك.
1: شكرا سيدي.
0: حياكم
1: شكرا
0: الله.
1: لك. شكرا لك سيدي.
0: ألو السلام عليكم.
2: مصر للأن.
0: ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: العام أنتم بخير.
0: أنتم بخير. تقبل الله طاعتكم.
2: منا ومنكم جميعا يا رب.
0: آمين.
2: بنتي الأسبوع الماضي كانت عاملة على عملية ألف الجيوب.
1: سلامتها.
2: الله يسلمك. واليوم صايمة إن شاء الله تعالى. اللي هي حطت مناخيرها لازم تحط علاج مناخيرها يعني علاج قطرة يعني أنف بس ما وهي مش رافعة رأسها وهي يعني واقفة يعني حيلها.
1: يعني
0: قطرة زي أنف.
1: زي قطرة بس ما بتدخل لجوا الأنف.
2: لا بس وهي واقفة يعني هيك.
1: إذا ما دخلت لجوا الأنف ما بتفطر يا حجة.
2: بعدين
1: بدي يعني هاي كيف لما أنت تستنشق. كيف الاستنشاق لا يدخل إلى جوفك ما بوصلش للجوف هذا بضله بالبداية الأنف هذا لا يفطر. اللي هو مثل ماء الوضوء مثل ماء أول الأنف لا يفطر لا ما بيفطر يا حجة هذا
0: سلامات والله يتقبل إن شاء الله
2: دعواتكم إني
1: يا أهلين يا حجة
0: حياكم الله
1: يا مرحبا
0: ألو السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله تحياتي لك ولفضيلة الشيخ سيدنا
1: حياك الله يا سيدي يا مرحبا
3: والله حبيت أستفسر عن شغلتين نقطتين بخص الحجة إذا سمحت
0: تفضل
3: الشغلة الأولى لما يعني بيجي أمر مثلا إنه للناس بشكل عام اللي بده حج انه لازم ما تكون حجيت او تحلف يمين انك انت ما حجيت
1: نعم.
3: هل هذا الامر بيشمل الجميع من جميع المراتب تشمله انه يعني لازم انك ما تحج لانه مرات الواحد بيكون في القوات المسلحه كان مقدم للمسابقات الحج مثلا حج في الجيش والان بحب مثلا حج يعني الواحد في انسان بحب فهل انه يعني بينطبق على الجميع ده
1: بينطبق على الجميع نعم يا سيدي ما الان لانه
0: لم يسبق نعم لك اداء فريضه الحج
1: مطلقا
0: نعم. بغض النظر
1: لانه اللي حلفك ما حلفك قال لك لم تحج مع وزاره الاوقاف قال لك لم تحج مطلقا فانت بالخيار
3: طب انا في ناس بعرفهم شايفهم
1: تسمح لي بس
3: تفضل
1: انت بتعرض لزملائنا الكرام في وزاره الاوقاف واقع الحال وهم يعالجونه بالطريقة المثلى أما لا تعرض نفسك ليمين كاذبة حتى تقول أنا بدي أحج ما بيجوز حرام
3: ماشي
1: الثاني السؤال الثاني
3: الإشي الثاني اللي بروحه مثلا قبل الحج بشهرين وبظل قاعد مثلا في مكة وبحج هناك
1: بخالف. نحن بينا يا سيدي أكثر من مرة انه في احكام وتشريعات يجب ان تراعى خاصه عندما يكون الموضوع للمحافظه على النفس من التهلكه احنا راينا كيف بعض الارواح يعني نسال الله لها الرحمه بعض الاشخاص توفاهم الله لانه صار في اشكاليه في التنفيذ ورحم الله الجميع وتقبلهم فلا يجوز مخالفة القوانين والأنظمة الناظمة لعملية الحج للمحافظة على صحة الحجاج وأمان الحجاج
3: إذا صار يا سيدنا الشيخ بدي سامحني إذا صار مثلا لا سمح الله حوادث ووفيات يؤثموا هذول اللي بيعملوا
1: ما أنا حكيت لك أي شيء لا يجوز أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة
3: وأنا بحب أركز على المسؤولين يعني المسؤولين بروحوا بيجوا كثير على الحج
1: هاي دخلت بموضوع ثاني أنت عاد
3: أيوة هذا هو اللي بدي
1: أنت دخلت أنا. بالموضوع الثالث وهذا ليس من شأن الفتاوى يا سيدي
0: حياكم الله أخي الكريم
1: الله يحفظك يا مرحبا
0: حياكم الله ألو السلام عليكم
1: لأنه هذا لا يعني هذا السؤال مع احترامي للسائل أنا كيف أجيبه أنا لا أعرف عن أي شيء يسألوني في مخالفة لا يجوز ما فيش مخالفة عن أي شيء يسألوني إحنا لم تكن هذه البرامج واحترامي وحبي إله لعاية أني أنا بدي أسيء لفلان أو بدي أمدح فلان لا هذا لا يجوز حتى هذا نفسه لا يجوز لأنه أنت الآن الدكتور محمود الدروع كل سنة بيطلع حج طبيعة عمله بيطلع حج كل سنة ما الإثم الذي ارتكبه يجب عليه أن يخرج يجب عليه واحد بتحايل وباخذ حق غيره بنقول له لا حرام اللي بتعمل
0: لا يجوز لا.
1: فلا يجوز أن, أن, أن, أن تعامل الناس بمعاملة واحدة بناء على أنه خرج إلى ذلك العمل أو لم يخرج إليه
0: ونسأل الله أن ييسر
1: إن شاء الله إن شاء الله نصير كل سنة القادم. ونحج زي ما دعا الشيخ قبل قليل سيدنا الشيخ مصطفى نخرج جميعا الحج بلطف الله ومنه وعفيته على أحسن حال
0: آمين
1: مرحبا
0: ألو السلام عليكم
4: ألو، السلام عليكم دكتور، يعطيك العافية.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: العام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم.
0: من نومكم.

0: صالح الأعمال.
1: عندي سؤال دكتور، أنا يعني شفته على التواصل الاجتماعي، ما بعرف يعني هو،
0: تفضلي.
1: يعني هل صداع الرأس من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة؟
0: صداع الرأس
1: نعم،
2: عند الاحتضار ولا بشكل دائم يعني؟
1: ما بعرف الصراحة يعني.
2: ماشي، نجيب إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: حياكم
2: أهلا
0: الله.
2: وسهلا.
0: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منكم الطاعات.
0: منا ومنكم.
3: والله هو بس بدي أسأل، التبرعات بالأضاحي على أي جهة إذا تكرمت، إذا بتقدر تدلنا؟
0: عفوا،
3: التبرعات بالأضاحي لأهل غزة على أي جهة، يعني من
2: احنا
3: الجهة؟
2: سيدي ما
0: الوقفية
2: نعم،
0: تستقبل دكتور ام
2: احنا
0: لا؟
2: ما استقبلنا أضاحي لأنه لا نستطيع أن نلتزم بشروطها. استقبلنا مساعدات إغاثية، منها اللحم، منها الطعام على وقفية خير الأردن. بارح سلمنا زملائنا الكرام في الهيئة مبلغ، وقلنا لهم أي شيء بيجي كمان يوزع أثناء العيد، ما في عندنا مشكلة، لكن ليس أضاحي.
3: طب
2: نعم
3: لو بدنا نتبرع كيف يعني؟ عن طريق وقفية خير الأردن؟
0: نعم
2: نعم سيدي.
3: في رقم تليفون أو رقم حساب أو؟
2: هسه من هسه بنحكي لك كليك إن شاء الله.
0: خليك
3: طيب،
0: معنا،
2: هسه بنعلن عن الكليك بعد شوي بإذن الله تعالى.
3: طيب
0: خليك
3: شكرا.
0: معنا، تابعنا وسجل الرقم بعد قليل بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. شكرا.
0: حياكم الله.
2: الكليك يا سيدي،
0: تفضل دكتور.
2: 079
0: نعم
2: 88
0: نعم
2: 39
0: نعم
2: 444. طبعا احنا امبارح يعني سلمنا المبلغ، لكن احنا متفقون مع زملائنا الكرام في الهيئة انه اي شيء يأتي خلال هذه الايام الكريمة نبلغهم اولا باول لتزويدهم بذلك.
0: اذا رقم الكليك 079 88 39 444.
2: نعم سيدي.
0: دكتور، الاخت السائلة،
2: نعم،
0: الصداع،
2: هو الصداع بالنسبة للمحتضر، نعم يعني ورد في ذلك أنه ما يصيب المحتضر من صداع ومن حمى، هذه كلها من أسباب إن شاء الله رفع الدرجات. وأيضا ورد أنه الصداع والحمى في عدد من الآثار أنها بإذن الله كفارات ورفع درجات تنجي الإنسان من النيران، وهذه تطلق على جميع الأمراض. يعني سيدي، المرض عموما، الصداع ورد في أثر وورد في غيره، حتى الشوكة يشاكها، ورد في ذلك أنها تكون له مغفرة لذنوبه، رفع لدرجاته. وفي ذلك الحديث حتى لا يزال يبتلى ويصبر ويمتحن ويصبر حتى يمشي على ظهر الأرض ما عليه من خطيئة، حتى يلقى الله ما في حساب وعتاب، في مكافآت وعطايا، الله يتلطف فينا. لكن لا يسأل المؤمن المرض، ولكن يسأل الله العافية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك العفو والعافية. المؤمن لا يسأل الله المرض. إذا صار شيء من الأمراض بيقول هذه إن شاء الله كفار الذنوب ورفع درجات، ويسأل الله العافية ويتداوى.
0: نسأل الله العفو
2: الله.
0: والعافية والمعافاة الدائمة في
2: آمين.
0: الدين والدنيا والآخرة.
2: آمين.
0: معنا مشاركة. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
4: الله يعطيكم العافية.
0: عفاكم الله.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أسأل، هل بالنسبة للأضاحي اللي بالجمعيات الخيرية والتكيات، في بيعطونا خيارين، إما خارج الأردن أضاحي أو داخل الأردن، وبالنسبة للداخل الأردن بتكون غالية، فإحنا يعني حسب القدرة بنقدر نضحي اللي خارج الأردن، فهل تجوز؟
2: نعم سيدي، إحنا هذه المسألة يعني وضحناها ونؤكدها مرة ثانية، بدها مجموعة من الضوابط الشرعية. لا حرج في التضحية خارج المملكة شرعا، وتوزيع ذلك على المستحقين الفقراء، لأنها تأتي اللحوم بعد ذلك مبردة وتوزع ويعطى منها المضحي، لا حرج في ذلك. لكن هذا من ناحية الحكم بشكل عام، هذا من ناحية الحكم بشكل عام، وأنا يعني هنا لست في موطن الحكم على الجهة ألف والجهة باء هل تلتزم أم لا تلتزم. أما إذا واحد سيضحي خارج المملكة وستأتي له مبردة، فهذا يوجد عدد من الفتاوى في إباحة ذلك وجوازه. نعم.
0: جزاكم الله خير.
4: دكتور
0: إذا تكرمت فضيلتك، الآن يعني نختم بهذه الجزئية. الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام.
2: نعم.
0: العمل الصالح على الإطلاق،
2: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الأيام بعبادة
2: نعم.
0: معينة،
2: نعم.
0: ونحن أشرنا إلى

0: يعني تخصيص هذا اليوم يوم عرفة اليوم بالدعاء. أنا أريد أن أتحدث فقط ونحن يعني نشاهد هذه المشاهد على الهواء مباشرة. نسأل الله أن يسر الحج للجميع وأن يعودوا حجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وذنب مشكور وسعي مشكور وأن يعودوا إلى ذويهم وأوطانهم بالسلامة إن شاء الله تعالى. نصف هذا المشهد دكتور يعني للحاج وغير الحاج, مشهد مصغر من مشاهد
1: هذا الآخرة. المشهد مليء بالرسائل والرمزيات. وقبل أن أبدأ كأنه الأخ الكريم ختم بكلمة قال أنه مش رح يجيني, ما في حرج, مقبولة, الله يتقبل منه ويوزعها, بده يوزعها كلها على الفقراء, بدهم يجيبوا له منها إشي, وزعها كلها, أراد أن يأخذها كلها, بس بده يتصدق بمقدار تقريبا نصف كيلو, من إحنا بنقول له لا خليهم كيلو اثنين كيلو, فلو ما إجا له منها شيء ما في حرج في ذلك والله يتقبل منه, لكن برضو نحرص أن يكون عندنا أضاحي في بلدنا للمحتاجين هنا, هذا مهم جدا. ندخل في موضوعنا الأخير. الحج مليء بالرمزيات, إضافة إلى ما تفضلت به أنه مذكر بوقوفنا بين يدي الحق سبحانه وتعالى بعبوديتنا المطلقة المجردة عن أي تمييز. فالحج فيه رسالة كبرى أيضا للأمة اليوم بما يحبه الله سبحانه وتعالى. عندما نجتمع على صعيد واحد بملابس واحدة بكلمة واحدة متجهين إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى, موجهين وجهنا إلى الله سبحانه وتعالى, قاصدين وجهه, طالبين رضوانه سبحانه وتعالى, هذا كل له رمزية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعيرة لنكون بهذا الحال من الألفة والوحدة. إنما المؤمنون إخوة, يعني أنت بتطلع على الحجيج الآن, هذه الأعداد كلها في صعيد واحد في كلمة واحدة متوجهين للواحد الأحد, هذا يقول
0: اجتمعوا جميعا على لبيك اللهم لبيك,
1: هذا يقول لك هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويريده منا أن نكون على هذا الحال. وهذا يذكرنا جدا بأهلنا في فلسطين وبالمسجد الأقصى الأسير, نسأل الله أن يرزقنا صلاة فيه محررة مطهرة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم, إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. واليوم نحن نفتخر ونعتز بحال الأمان والاطمئنان الذي يعيشه أهلنا الحجاج, ونسأل الله أن يكرم أهلنا في فلسطين وكل العالم الإسلامي بمثله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا, قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد, المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. يعني هذا المسجد من اختصاصكم أيتها الأمة الإسلامية, هذا المسجد له صفة المسجدية, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى نعلم يا دكتور محمود أن الأصوات التي تقول إن قضية الأقصى إن قضية فلسطين قضية خاصة بأهلها أصوات ناشزة خاطئة جاهلة, لا تعلم أن قضية فلسطين وقضية الأقصى هي قضية كل مسلم. شرفنا الله في هذا البلد المبارك بقيادة جلالة ملك البلاد يحفظه الله بالوصاية الهاشمية, كل زملائنا دكتور في المسجد الأقصى من أئمة من قضاة من حراس من مؤذنين من مفتين هم تابعون للمملكة الأردنية الهاشمية
0: موظفون,
1: ونسأل الله الزيادة, هذا شيء من الواجب, ونسأل الله الزيادة. أهلنا في غزة يدعون لأهلهم في الأردن قيادة وشعبا, وهذا شيء من الواجب. الحج يذكرنا بوحدة الأمة ويذكرنا بجرحنا النازف في فلسطين ويذكرنا بواجبنا كأمة جميعا. نسأل الله أن يكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى محررا مطهرا.
0: اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات, إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. أشكر باسمكم جميعا ضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
1: حياكم الله، مرحبا بك.

0: لكم، شكرا لكم،
1: نفع الله بكم، وكل عام وأنتم بخير،
0: وبكم تقبل الله جزاكم الله خيرا.
1: فاصل أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله، ونعود في هذا الاستوديو المفتوح، ابقوا معنا.
2: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم إخوتي الكرام، على هذا اجتمع حجاج بيت الله الحرام وغير الحاج أيضا أو غير الحجاج اجتمعوا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم إخوة الإيمان، في هذا اليوم تتجلى معاني القرب من الله تعالى وتنكسر القلوب بين يديه، ويشعر الإنسان أن بينه وأن بين الرحمة بابا مفتوحا لا يغلق. كم من دعوة غيرت قدرا، وكم من دمعة صنعت بداية جديدة، وكم من قلب عاد إلى الله صادقا في يوم عرفة. نعم أيها الإخوة والأخوات، نلتقي بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة عن يوم عظمه الله سبحانه وتعالى وأقسم بزمانه وجعل فيه من النفحات ما يبدل حال الإنسان ويقربه من الرحمة والغفران. نعم إنه يوم عرفة، هذا اليوم الذي يقف فيه الحجيج على صعيد واحد، لا فرق بين غني وفقير ولا بين لون ولغة، تتوحد الوجوه نحو السماء وترتفع الأكف بالدعاء وتلهج الألسنة بالتلبية. لبيك اللهم لبيك. نعم إخوتي الكرام، يوم عرفة ليس للحاج وحده، بل هو موسم للأمة كلها، موسم للتوبة ومراجعة النفس وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم تعتق الرقاب من النار وتغفر الذنوب وتجاب الدعوات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات تتجلى معاني القرب من الله تعالى وتنكسر القلوب بين يديه. نعم إخوتي الكرام، مشاهد إيمانية عظيمة، معان تربوية روحية عميقة نقف معها أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك في هذا الأستوديو المفتوح. الآن يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد الدعجة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يتقبل الطاعات، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله تعالى، والوطن بخير إن شاء الله.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور. نتحدث دكتور عن خصية هذا اليوم، يوم عرفة.
2: بارك الله تعالى بكم يا دكتور، وجزاكم الله تعالى خيرا على هذه الاستضافة.
1: حياكم الله.
2: هذا اليوم حقيقة هو غرة في جبين الأيام كلها، كيف لا وهو يوم عرفة، وهو سلام الأيام العشر.
1: نعم.
2: أيام ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم بقوله: والفجر وليال عشر. هذا اليوم هو اليوم المشهود كذلك الذي أقسم الله تعالى به بقوله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود
1: وشاهد ومشهود.
2: فالشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. لا يشهد الحجاج فحسب، بل إن الأمة بأسرها تشهد هذا اليوم، وقلوبها تكون مع حجاج بيت الله الحرام مشرئبة الأعناق، وتشتاق الأرواح إلى تلك البقاع المقدسة، وهم ينظرون إلى حجاج بيت الله الحرام من خلال الشاشات، ويتمنون أن يكونوا في صعيد عرفة الطاهر، ممن يتجلى الله تعالى عليهم في هذا اليوم العظيم

0: يعود وقد غفرت ذنوبهم وقد حملت عنهم التبعات وقد عادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه. هذا اليوم هو درة التاج في الأيام كلها، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة الجمع ليلة المزدلفة فقد تم حجه. نعم، حيث يقف الحجاج في صعيد واحد، تشتاق القلوب للوقوف مع هذه الجموع الطيبة، مع هذه الجموع المباركة، راغبين في رحمة ربهم سبحانه وتعالى، ضارعين إلى الله عز وجل أن يستجيب دعاهم، سائلين الله تعالى في هذا اليوم أن ينالوا من سعادة الدارين الدنيا والآخرة. نعم أخ محمود، هو يوم عظيم يتجلى الله تبارك وتعالى فيه على عباده، إنه يوم الحج الأكبر الذي قال الله تعالى فيه، الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأذان الله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذا هو يوم الحج الأكبر.
1: نعم، هذه الآية عرفة دكتور، يعني التي تفضلتم بتلاوتها، جاء يهودي إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
0: نعم،
1: وقال له: نعم، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها. نعم، عيد.
0: سبحان الله، لك سيدنا عمر ماذا كانت إجابته؟ قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة. انظر إلى عظمة اليوم، وفي يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام بعرفة أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية الكريمة. لذلك هذا الدين كامل لا يحتاج إلى من يكمله، والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي الخاتم الذي لا نبي بعده، هذا الدين كمله الله تعالى عقيدة وشريعة وأحكاما. هذا الدين الذي لا يعتريه نقص بفضل الله عز وجل. لذلك هذا يوم عيد أنزل الله تعالى فيه هذه الآيات الكريمات على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة بأسرها. نعم، في يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا رضي الله تعالى عنه أن ينصت الناس، فقال: يا بلال، أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذه الجموع الغفيرة: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فذهب فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله. أي بعد أن وجههم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يدفعوا من صعيد عرفة إلى مزدلفة. لذلك هذا اليوم يوم عظيم، وهذا اليوم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث تعظيما لشان هذا اليوم المبارك وما يتفضل المولى عز وجل به على الأمة من مغفرة الذنوب ومن التجلي على العباد ومن ستر العيوب، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ما أراد هؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في شأن يوم عرفة: ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق، إشارة إلى قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي.

0: الذين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
1: نعم يعني دكتور. نعم دكتور فضيلتك. نعم. يعني خير الأيام، خير أيام الدنيا، عندما نتحدث عن العشر الأواخر في رمضان هي خير الليالي ومن ضمنها ليلة القدر، والآن احنا نتحدث عن خير الأيام، نتحدث عن العشر الأوائل من ذي الحجة، وخير هذه الأيام يوم عرفة. دكتور دعنا نتحدث الآن عن الآثار التي يعني تحققها فريضة الحج في مجتمعنا الإسلامي.
0: بارك الله تعالى بكم دكتور محمود. حقيقة كل الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده ما فرضها إلا من أجل أن تحقق آثارها في الأمة.
1: نعم.
0: أول هذه الآثار تقوى الله عز وجل في النفوس، سواء كان الحج أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة، ثم ما يكون لهذه العبادات من آثار طيبة في حياة الناس تنعكس عقديا واجتماعيا على معاملات الناس مع بعضهم البعض. فلولا ثبات العقيدة في القلوب ولولا الإيمان بالله عز وجل وأن الله تعالى يجزي المسلم على ما كان منهم إحسان إحسانه، والعكس بالعكس كذلك، إذا ما ارتكب المسلم ذنبا في حق إنسان فإنه يحاسب على ذلك، ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لذلك الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم أن من أقدم عليه بالطاعات أقدم عليه بالعبادات الصالحات وانعكست هذه العبادات على عباده آثارا طيبة وأخلاقا فاضلة فإن المسلم يثاب على ذلك، وأما إن كانت الأخرى فإنه يأثم لذلك. لذلك لو أخذنا كل العبادات بلا استثناء، الله عز وجل قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا بالنسبة للزكاة. إذن ما معنى تنهى الفحشاء والمنكر؟ معاملة مع الخلق هي عبادة لله عز وجل، ولكن من آثارها المعاملة الطيبة الصالحة مع الخلق. الزكاة كذلك عبادة يتقرب بها الإنسان لله عز وجل، ولكنها تطهر نفس هذا المسلم من البخل والشح والطمع والأنانية وحب الذات، وتطهر نفس الفقير كذلك من الحقد والغل والحسد على هذا الغني. كذلك الصيام من أجل أن يحقق التقوى في حياة الأمة في حياة المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمقابل يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ونحن في موسم الحج، الحج عبارة عن عبادة متواصلة ولعدة أيام، ويغادر فيها الإنسان وطنه ويترك أهله ويبذل ماله، ثم ينبغي أن يكون أو أن تكون عنوان هذه العبادة لله عز وجل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لذلك هذا ما ينبغي أن تنعكس هذا ما ينبغي أن ينعكس في حياة كل مسلم هذا الحاج، وإلى أخلاقه وإلى معاملاته. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن العبادات بالمجمل كلها أخلاق، ينبغي أن تنعكس آثار هذه العبادات على معاملات الناس مع بعضهم البعض، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك الصبر ليس عبارة عن فريضة هكذا فرضها الله تعالى من أجل أن يتعب المسلم من خلال أداء هذه الفريضة، بل إن الحج يحتاج إلى صبر وإلى

0: بأنصبة معينة،
1: نعم.
0: والحج كذلك له أشهره وله أيامه، وكيف يؤدي الحاج هذا النسك، وكيف يتنقل بين المشاعر المقدسة بترتيب ونظام ويؤدي هذه المناسك على وجهها الأكمل كما أمر الله عز وجل. لذلك العبادات كلها في الإسلام تنظم حياة الإنسان المسلم، وهي طاعة لله عز وجل، هي إقبال على الله تعالى، وهي معاملة فيما بين الخلق.
1: نعم.
0: لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، حق الله تعالى عليك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، حق نفسك عليك، وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من حقوق الناس عليه. لذلك الحج جود، كرم، إيثار، تغاضي عن الزلات، لين للجانب، رفق بالخلق، وانغماس كامل في العبودية الكاملة لله عز وجل.
1: نعم دكتور،
0: من خلال أيام متواصلة.
1: نعم دكتور، يعني هنيئا لمن كتب له ومن يسر له أداء فريضة الحج في هذا العام، ولمن لم يكتب له في هذا العام نسأل الله أن ييسر له في الأعوام وفي السنوات القادمة. فضلت الدكتور، يعني عندما نتوقف عند الآيات وعند الأحاديث النبوية الشريفة التي يعني تبين فضل وأجر من يسر الله له، وهي الحج هو دعوة من الله تعالى لمن يسر له أداء هذه الفريضة، أجور عظيمة، يكفينا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فضيلة الدكتور، غير الحاج يعني كيف يعني يمكن له أن يتحصل على أجور مثل هذه الأجور التي بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للحاج؟ غير الحاج كيف يمكن أن يتحصل على هذه الأجور؟
0: بارك الله تعالى بكم يا دكتور. حقيقة المؤمن يستطيع أن يحج بروحه وبقلبه وبمشاعره، ومن خلال تعلق قلبه بالله عز وجل أولا، وبمحبة هذه العبادات التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده. فهنا النية أن ينوي المسلم إذا ما يسر الله تعالى له حجا قريبا أن يحج بيت الله الحرام، وأن يكون صادقا في هذه النية. ثم دكتور محمود بارك الله تعالى بكم، لو تتبعنا آيات الحج في كتاب الله عز وجل نجد بأن هنالك أعمالا مخصوصة يؤديها الحاج في المشاعر المقدسة، ومع هذه الأعمال المولى سبحانه وتعالى يؤكد على عدة أعمال كذلك يستطيع غير الحاج أن يشارك بها الحاج.
1: نعم.
0: الابتعاد عن المحرمات، الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من الاستغفار، الدعاء، وكل ذلك ورد من باب التأكيد على الحاج وهو يؤدي هذه الشعائر في تلك المشاعر المقدسة، يؤدي هذا النسك، يذكره الله عز وجل بجملة هذه الأمور، بجملة هذه العبادات، ونحن نستطيع أن نقوم بها وأن نأتي بها ونحن في بيوتنا، نستطيع أن نكثر من ذكر الله، من الاستغفار، المعاملة الطيبة مع الخلق، الصدق، الإخلاص، الأمانة. كيف ينبغي أن يبتاع المسلم ويشتري وأن يكون صادقا في بيعه وفي شرائه؟ لذلك لو تتبعنا هذه الآيات فالله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي خير يقوم به الإنسان الله تعالى يعلمه ويجعل له فيه أجره كاملا غير

0: خير منقوص، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم التأكيد على الذكر: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لذلك نكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحاج يفيض بجسده ثم يؤمر بالاستغفار، ونحن نأخذ ما نستطيع مما أمر الله عز وجل به وهو الاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهنا يأتي الدعاء. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء الله عز وجل ذكره في معرض تذكيره من خلال آيات الحج ومن خلال الأمر بهذه العبادات من ذكر واستغفار، ثم بعد ذلك يذكر الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء.
1: جزاكم الله خير فضيلة.
0: لذلك الدعاء يعني من العبادات التي يستطيعها المسلم، وذكر الله تعالى في معرض ذكره لآيات الحج.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا الاستوديو المفتوح لنقل شعائر ووصف هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. يعني فاصل مع تلبية الحجاج ثم نواصل إن شاء الله.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا
1: نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح وفي هذا الأستوديو المفتوح، نتحدث فيه عن يوم عرفة، خير أيام الدنيا، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. مجددا نرحب بضيفنا الكريم.

0: فضيلة الدكتور محمد الدعجة. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله تعالى بكم.
0: دكتور، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم العدو الأول للنفس وللإنسان في هذه الأيام دكتور، يعني الحاج في رمي الجمرات أو رمي الجمار وغير الحاج، كيف يمكن أن نتغلب على الشيطان؟ نسأل الله العفو ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بارك الله تعالى بكم يا سيدي، الله يجزيكم خير. نحن في الحج كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البيهقي رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يقول؟ الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. أبو حامد الغزالي يقول في معنى ذلك أن رمي هذه الجمار هو عبارة عن عهد من الله عز وجل، عهد من المسلم الحاج مع الله عز وجل على أن يجعل الشيطان له عدوا كما أمره الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشيطان له عدوا. لذلك لما يرمي هذا الأمر هو عبارة عن، ننظر إليه بأنه أمر يعني نظري، ولكنه في الحقيقة هو عبارة عن أمر عقدي، ومن خلال هذا الرمي وكأنه عهد من هذا الإنسان مع الله تعالى على معاداة هذا الشيطان كما أمر الله عز وجل، حيث قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فكم من الناس الذين أغواهم هذا الشيطان والعياذ بالله. لذلك التأكيد على هذا الأمر في حياة الإنسان المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى عداوة الشيطان لما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في الخطبة المعروفة: أما بعد أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحقرون من أعمالكم. لذلك دكتور محمود بارك الله تعالى بكم، ينبغي على المسلم أن لا يحتقر عملا من الأعمال، أن لا يحتقر معصية ويقول هذه سهلة وهذه صغيرة، فإن هذه الصغيرة بعد أيام تصبح كبيرة، ويغوي الشيطان الإنسان بهذه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. كذلك ما يكون من عصبيات بين الناس، ما يكون من خصومات، نسأل الله العافية، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ييأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من التحريش بينهم. فنجد الغيبة والنميمة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، نجد الخصومات بين الأقارب بين الجيران بين الإخوة. فينبغي محاربة الشيطان بأن نبقى على العهد مع الله عز وجل أن أي شيء من هذه الخصومات أو من هذه الخلافات أو من هذه المعاصي نرجع عنها، نتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، نستغفر الله عز وجل على ارتكابها. وحقيقة هذا ما يغيظ الشيطان. نبتعد عن كل معصية من المعاصي، لأن كل معصية يقوم بها المسلم إنما يفرح لها الشيطان والعياذ بالله، من قطيعة رحم، من
0: نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم،
1: نعم، من منع زكاة، من سب أو شتم أو أكل ميراث أو احتيال أو غش أو ظلم للنساء أو ظلم للذرية، فهذه كلها من الشيطان والعياذ بالله.
0: جزاكم الله خير.
1: لذلك يعني ينبغي أن نتخذ الشيطان عدوا كما أمر الله عز وجل، وهذا ما نرى في مناسك الحج، هو عهد وميثاق مع الله تبارك وتعالى على معاداة الشيطان.
0: جزاكم الله خير دكتور. يعني بالعودة إلى حجة الوداع ولا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتوقف عند حرمة الدماء والأموال. النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
1: نعم نعم، حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: أكد على جملة من الأمور.
0: نعم.
1: وأهم ما أكد عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في كثير من الآيات القرآنية الكريمة التي تنهى الإنسان عن ارتكاب هذه الكبيرة العظيمة في حق أخيه الإنسان، وهي سفك دم الإنسان البريء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، آيات كثيرة جدا.
0: نعم.
1: تحذر من القتل عافانا الله تعالى وإياكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على حفظ النفس في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم الآمن هذا. وحقيقة حتى يبقى الإنسان على رهبة وخوف وخشية من الله عز وجل أن يسفك دما حراما، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى العظيم دكتور محمود، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يعني ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني المعنى أنه أنت بخير ما لم تسفك دما حراما، فإذا ما سفك الإنسان دما حراما فهذا والعياذ بالله يكون قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، بل يكاد يكون أعظم أبواب الكبائر على الإطلاق أن يسفك الدم الحرام والعياذ بالله. فهذا ما أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تأكيده على جملة من الأمور في هذه الخطبة المشهورة، والتي حقيقة تعتبر ميثاق ودستور للأمة لو أخذت به، ولو حقيقة تتبعت آثار النبي عليه الصلاة والسلام وسننه لعشنا والله سعداء بما ترك لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أحاديث ومن سنن ينبغي على الأمة أن لا تغفل عنها.
0: نعم.
1: بل ينبغي أن نفاخر الدنيا بأسرها بهذه الخطبة، وأن يهتم بها على مستوى العالم الإسلامي بأسره، ليري الآخر ماذا قدم الإسلام العظيم، ماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم والشعوب.
0: نعم.
1: وقد صفه الله تعالى بقدوة: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم في حجته أشار إلى أهمية التمسك بكتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما.
1: به أبدا. نعم. كتابي
0: كتاب الله وسنتي. نعم
1: نعم. لذلك حقيقة الذكر: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله عز وجل ما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم، وذكر الله تعالى كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمولى عز وجل أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته أولا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا التأكيد حقيقة حتى تعلم الأمة، كذلك ننوه وننبه إلى هذه الهجمة الشرسة على سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان، حيث خرج علينا أناس لا يفقهون من العلم شيئا، ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون بها، ونحن نقول هذه سنن النبي وهذه آثار النبي عليه

0: عليه الصلاة والسلام التي نفاخر بها الدنيا، وهذا هو دستور الإسلام مع القرآن العظيم. لذلك ينبغي حقيقة التأكيد على سنن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعلى أهمية السنة، وعلى أهمية حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة. لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى، ونحن نتحدث عن خطبة حجة الوداع وما فيها حقيقة من مواثيق وما فيها من عهود تخص الدماء والأموال وتخص النساء وتخص الأسرة وتخص حفظ العهود والمواثيق، بل والأخوة الإنسانية التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة. ثم يأتي آت كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمثال هؤلاء في هذا الزمن: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته أن يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فما وجدنا فيه أخذناه وما لم نجد فيه تركناه. أي عقل هذا الذي يفكر مثل هذا التفكير؟ فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام لو أرجعناه إلى القرآن لوجدنا بأن القرآن يأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكن دكتور محمود، هل نجد كم هي عدد ركعات الصلاة؟ فجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا من خلال السنة النبوية الشريفة، وأمر الله عز وجل كذلك بإخراج الزكاة. ولكن كيف نخرج هذه الزكاة؟ ما هي أنصبتها؟ ما هو نصاب زكاة النقدين الذهب والفضة؟ ما هي زكاة الزروع والثمار؟ ما هي زكاة المواشي؟ فهذا كله وضحه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحج، ونحن الآن اليوم نعيش فريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة بكل تفصيلاتها من خلال أيام متواصلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم،
1: نعم،
0: وبين لنا هذه التفصيلات المختلفة. بين لنا الحج عرفة، ومتى يدرك الإنسان الحج، وماذا يفعل الحاج، وأنواع الحج من قران ومن إفراد
1: وتمتع
0: من تمتع. فهذا كله بيّن في السنة النبوية الشريفة. فنحن نقول لهؤلاء: لو أردنا أن نأخذ بما تقولون أو أخذ الأمة بما تقولون لكفر الناس ولخرجوا من دين الله أفواجا، لأنهم حينئذ لن يصلوا ولن يصوموا ولن يحجوا ولن يعتمروا ولن يزكوا، لأن ذلك كله ورد تفصيلا في سنة الحبيب المصطفى
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير دكتور.
0: إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم يعني بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك يعني ينبغي على الأمة أن تتنبه لأمثال هؤلاء الذين يريدون إخراج أمة محمد عليه الصلاة والسلام من دينها، والذين يريدون إضلال الناس بمثل هذه المقولات التي لا تصمد أمام العقول المتزنة وأمام الفطر السوية السليمة، وأمام يعني أقل من تعلم أدوات وأبجديات العلم من أطفال المسلمين.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أوصى بالنساء، يعني من خلال قوله: واستوصوا بالنساء خيرا.
0: نعم. بارك الله تعالى بكم. حقيقة يعني نحن من خلال ما نرى الآن، يعني ولا أعمم أنا حقيقة، ولكن كثرة حالات الطلاق دكتور محمود بارك الله تعالى بكم تشير إلى خلل مع كل أسف يعني دخل على البيوت. ما هو هذا الخلل؟ ينبغي أن نراجع أنفسنا، وينبغي أن نتوقف مليا يعني مع يعني هذا الخلل الذي دخل على بيوتنا. أشار النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابتداء إلى ما ينبغي أن يكون عليه الناس من حسن الاختيار، والمرأة تختار على أساس الدين، والرجل يختار على أساس الدين، بحيث لا يكون من خلال مؤسسة الزواج نفسها ومن خلال هذا

0: هذا الاختيار، انما نبذر يعني بذور الفرقه بعد ذلك فيما بين الزوجين، وهذا الامر الذي يصل الى الطلاق. وهذا ليس سرا حقيقه، كثره حالات الطلاق الان في الناس، لذلك ننوه الى هذا الامر: فاظفر بذات الدين تربت يداك،
1: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه.
0: نعم، فزوجوه. كذلك ان يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه، هذا من الأهمية بمكان. الله عز وجل خاطب الرجال وقال: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كلمة تشمل كل خير وكل كلمة حسنة وكل معاملة طيبة وكل فعل حميد يتعامل به الرجل مع زوجته أو المرأة مع زوجها. وعاشروهن بالمعروف، أحيانا قد يظهر للرجل من أخلاق المرأة ما لا يعجبه، لا نقول ما يتعلق بالأخلاق التي تتعلق بالحرام والحلال، لا، وإنما ما يكون من جبلة خلق الإنسان. لربما تكون يعني سريعة الغضب، لربما يعني يحصل منها هذا الأمر تجاه هذا الزوج، أو أنها لا تصبر على الزوج. أحيانا إنسان يفطر على بعض الأمور الأخلاق الفطرية، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأشج ابن عبد القيس: إن فيك
1: خصلتان،
0: نعم، يحبهم الله ورسوله. قال: خصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله.
1: الحلم والأناء، نعم
0: نعم، حليم بطبيعته، يعني رفيق، يعني في حياته رفق. ونشير إلى هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لربما إذن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. حقيقة يعني نحن نشير هنا إلى أن لنقل ما أريده من الزوجة أو ما تريده الزوجة من الزوج ينبغي أن يكون يعني بنسب مثالية، أما أو بنسب متوازنة. أما المثالية المطلقة التي يريدها يعني الزوج في الزوجة، هذا غير موجود، أو العكس، الزوجة في الزوج، هذا غير موجود. هذه المثالية المطلقة التي يتصور الإنسان في خياله في زوج المستقبل أو زوجة المستقبل، فنحن بشر لنا أخطاء، وكلنا يؤخذ من كلامه ورد عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أين صبر الزوجة على الزوج؟ وأين صبر الزوج على الزوجة؟ الآن نجد سرعة الغضب، سرعة الطلاق، يقولها أنت طالق في المرة الأولى والثانية والثالثة، وقد يطلقها بالثلاث مرة واحدة، جملة واحدة، ثم يذهب إلى المشايخ ويسأل ويستفتي ثم يعود ويعود. لا، الحياة الزوجية لا تكون كذلك، هذه عبارة عن حياة يعني ليس هي الحياة التي أشار إليها المولى عز وجل لما قالوا: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالبيت يسمى منزل ويسمى بيت ويسمى سكن، ولكن إذا كان هذا المنزل يفتقد إلى السكن فلا يسمى سكن، لأن السكن معناه السكينة والطمأنينة والأمان. وامرأة مصلة عليها سيف الطلاق ليل نهار، كيف أن يكون لها هذا البيت يعني سكينة، وكيف يعني تنتظر المودة من هذا الزوج؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، أين المودة وأين الرحمة؟ وأين نحن من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد أشار: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهنهن إلا لئيم. وهو الذي أمرنا أن نصبر على زوجاتنا كما أشار عليه الصلاة في حجة الوداع: أما بعد أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا. دوما أنا أقول: لو أخذنا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عناوين في حياتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لشقيقتك الخير، وأن يعاملها زوجها بإحسان، خالتك، عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، والدتك يعاملها يعني والدك بالإحسان، تحب ذلك، أنت بالمقابل عامل زوجتك بما تحب أن تعامل به إحدى محارمك. وهذا العنوان ينبغي أن يكون أمام كل زوج يتقي الله تبارك وتعالى في
1: زوجته. جزاكم الله خير دكتور. ألا
0: يسبها، ألا يشتمها، ألا يمنعها من أهلها، ألا يهددها بالطلاق. فهذا من المعاملة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها.
1: جزاكم الله خير.
0: يعني الأزواج يعني دوما يتذكرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: الكريمة في حسن المعاملة والملاطفة مع الزوجة، وكذلك معاملة الزوجة مع الزوج.
1: نعم. أيضا دكتور، يعني مبدأ مهم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، أشار إلى مبدأ المساواة بين الناس، فقال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. مبدأ المساواة دكتور.
0: نعم يا سيدي، يا سيدي الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا القرآن وأكرمنا بهذا النبي الذي جعل الله تعالى رحمة للعالمين. الله عز وجل في القرآن الكريم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا البشر على اختلاف ألوانه وألسنته وأعراقه إنما بثوا من رجل وامرأة، هذا أصل الخلق، كل الخلق.
1: نعم.
0: فعلى ماذا يتكبر الناس على بعضهم البعض ويتعالى بعضهم على بعض ويحتقر بعضهم بعضا؟
1: كلكم لآدم وآدم من تراب.
0: نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لذلك دكتور محمود النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى العظيم، أيها الناس، ما قال أيها المسلمون، أيها الناس، كل الناس بلا استثناء، المؤمن والكافر، البر والفاجر، على اختلاف البلدان والمساحات الجغرافية واختلاف الدول والأموم أو الأمم والشعوب التي نراها، أيها الناس كلهم ناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. لذلك الناس إذا أرادوا أن يتفاضلوا بالأنساب وبالأعراق وبالبلدان وبالأقاليم فإن نسب الله تبارك وتعالى التقوى. لذلك في الحديث القدسي يا عبادي إني وضعت نسبا ووضعتم نسبا، ما هو نسب الله؟ نسب الله تعالى التقوى، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي، نسب الله التقوى، ولن يفوز يوم القيامة بالجنة إلا أهل التقوى والصلاح، ولن يكون أهل الجنة إلا من عبد الله وأطاع الله. والله عز وجل يوم القيامة لا يحاسب الناس على ألوانهم ولا أعراقهم ولا على بلدانهم ولا على عشائرهم ولا على قبائلهم، وإنما يحاسب الناس بأعمالهم. فوضعت نسبا ووضعت نسبا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، يا فلان ابن فلان هل أغنى عنك أنك لو أطعت الله ورسوله، وقد يكون نسيبا وقد يكون يعني منسوبا وقد يكون من عوائل كذا وكذا وعشائر كذا وكذا لا، وإنما نسب الله تعالى التقوى. وهذا ما يؤكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى جنة.

0: المسمى، ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نحن تراب ونعود إلى التراب ونتحلل إلى عناصر التراب ثم نبعث يوم القيامة، فإما إلى جنة وإما إلى
1: نسأل
0: نار.
1: الله أن نكون جميعا من أهل الجنة،
0: ولا إلى عشيرة ولا إلى قبيلة ولا إلى لون ولا إلى طول جسم ولا إلى قصاره.
1: جزاكم الله خير.
0: إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خطبته حذر من الربا وأشار إلى أن ربا الجاهلية موضوع دكتور.
0: لا شك يا سيدي، لأن الربا والعياذ بالله يعني من أكبر الجرائم الاقتصادية التي يرتكبها الحق البشر في حق البشر، والله تبارك وتعالى أشار إلى الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، ومن عاد وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، لأن الربا عبارة عن طريقة في جلب المال وفي الانتفاع بالمال بغير وجه حق، وهو عبارة عن نماء للمال بدون تعب وبدون جهد، وهو عبارة عن امتصاص لدماء الفقراء واستغلال لحاجاتهم واستثمار للفرص السانحة أمام هذا المرابي الجشع الذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. لذلك جاءت الآية القرآنية الكريمة مباشرة وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا كان موجود في الجاهلية دكتور بارك الله تعالى بكم. الرجل يرابي ويزيد وتتضخم ثروته وذاك لا يستطيع السداد، ثم بعد ذلك كما كان يصنع المرابون يعني في البداية أموال قليلة ثم قليلة ثم تتسع دائرة هذه الأموال بأيديهم حتى بالنهاية يأخذ مزارع الناس وأراضي الناس، وحتى لا يبقى للناس رزقا يحتاجون منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حرب الربا، ولكن انظر الدكتور محمود بارك الله تعالى بكم إلى دقة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وأنه بدأ بربا عمه العباس.
1: نعم.
0: لماذا؟ حتى يكون أول من يبدأ به أقاربه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول قائل انظر إلى محمد حرم الربا ثم ترك ربا أقاربه،
1: أباحه لأقاربه. نعم
0: نعم، لذلك هو بدأ بربا عمه العباس، وإن ربا الجاهلية موضوع أي لا قيمة له، وهو تالف هالك لا يطالب من راب مع الناس بهذه الأموال لأنها بالأصل مال حرام، وإن ربا الجاهلية موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام ولكم رؤوس أموالكم، كما قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، من أجل أن يوقف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريمة الاقتصادية التي تأكل أموال الناس بالباطل وتدع الناس فقراء يسأل بعضهم بعضا ولا يجد بعضهم ما يتصدق به على بعض، والمرابي هذا تتضخم ثروته ويتضخم ماله وتتضخم مشاريعه على حساب أموال هؤلاء الناس الفقراء.
1: نعم، يعني إخوتي الكرام، عندما نتحدث عن حجة الوداع نقف أمام مشهد من أعظم مشاهد التاريخ.

0: تاريخ الإسلام حين اجتمع المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يستمعون إلى كلمات لم تكن مجرد خطبة عامرة بل كانت دستور رحمة وعدل وإنسانية للأمة إلى قيام الساعة. في ذلك الموقف العظيم لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصفتهم قبائل أو أعراف أو ألوان بل جمعهم تحت راية الإنسانية والإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم المساواة ورسخ حرمة الدماء والأموال والأعراض وأوصى بالنساء خيرا وأعاد بناء القلوب على التقوى لا على التفاخر. والتعالي حجة الوداع لم تكن وداع حج فقط بل كانت وداع نبي لأمته يترك لها آخر الوصايا وأعظم الأمانات، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الدين ليس شعائر تؤدى فحسب بل أخلاق تعاش ورحمة تنشر وعدل يقام بين الناس. اليوم نحن نستحضر تلك الكلمات المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوج أن نكون إلى أن نعيد هذه المعاني، معاني حجة الوداع، إلى واقعنا في بيوتنا، في علاقاتنا، في خطاباتنا، في تعاملنا مع الناس، أن نحفظ الأمانات، نصون الحقوق، نجعل من الرحمة لغة للحياة. دكتور، يعني هي نقاط كثيرة، احنا توقفنا كثيرة، مبادئ كثيرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، احنا توقفنا عند بعضها، وبإذن تعالى يعني في الساعات القادمة نتوقف عند البعض الآخر، لكن يعني أريد أن أختم معك دكتور، في كل ساعة نحن نؤكد نتحدث عن الدعاء، وفي كل ساعة نعود إلى الدعاء، يعني الآن سويعات بقي دكتور لانتهاء وغروب شمس، يعني انتهاء يوم عرفة وغروب شمس هذا اليوم، أهمية اغتنام هذه السويعات أو الساعات المتبقية في الدعاء، لأن خير الدعاء دعاء عرفة. نعم دكتور،
1: بارك الله تعالى بكم يا سيدي. حقيقة إشارة النبي عليه السلام إلى الدعاء في هذا اليوم المبارك، بل وكما أشرنا فيما سبق بأنه ضمن آيات الحج نجد أن الله عز وجل ذكر في مجمل وفي نهاية هذه الآيات: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك لو الحاج ذكر هذا الدعاء في أغلب المشاعر فإن هذا الدعاء يكفيه بإذن الله تعالى لو أراد أن يقتصر، ونحن نكثر من هذا الدعاء في هذا اليوم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو دعاء شامل جامع كما أشار المولى سبحانه وتعالى.
0: وحديث النبي أيضا دكتور: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله والإكثار، وهنا
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا نجمع بين التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى ودعاء المولى عز وجل. في سورة البقرة كذلك بعد أن ذكر الله تعالى آيات الصيام ذكر بعد هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الدعاء وفي الأزمنة الفاضلة منها ما يكون في الحج ومنها ما يكون في رمضان وعلى الأخص عند الفطر كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام فإن للصائم دعوة لا ترد، كذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل، ولكن هذا اليوم يوم عرفة الدعاء فيه مفتوح دكتور محمود بارك الله تعالى بكم، ولم يقتصر على ساعة

0: بعينها، وإنما من طلوع فجر هذا اليوم إلى غروبه. ينبغي على المسلم ألا يبخل على نفسه بالدعاء، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، بما يحقق له النفع، ليشهدوا منافع لهم. والمنافع تشمل الحاج وغير الحاج. الحاج يرجع كيوم ولدته أمه، وغير الحاج أن يشارك الحاج بما ذكرنا من ذكر، من استغفار، من دعاء، من صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير لله عز وجل في هذه الأيام العظيمة، حيث قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانك والأبتر. لذلك كذلك يتقرب الله تعالى في يوم النحر بالأضحية، وآياتي هذا يعني كذلك أوانه وما يتشبه به مع الحاج من عدم قلم الظفر وقص الشعر. فنحن نشارك الحاج كذلك في هذا اليوم بالدعاء،
1: ندعو الله دكتور، ونحن موقنون بالإجابة، لكن بالإجابة مع شروط، يعني توفر
0: مع الشروط. فإني قال فليستجيبوا لي، يعني شروط
1: أداب وشروط قبول الدعوة والدعاء.
0: نعم، الابتعاد عن أكل الحرام، الابتعاد عن الظلم، أن لا يدعو بظلم ولا قطيعة رحم، أن لا يأكل الحرام كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين، وقال وأمر كذلك الرسل بأن يأكلوا من الطيبات. لذلك يعني ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ويمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. لذلك الإنسان لابد أن ينتبه أنه إذا ما أراد أن يكون مستجاب الدعوة أن يبتعد عن الحرام، أن لا يحلف أيمان كاذبة في بيعه وشرائه، أن لا يغش المسلمين في البيع والشراء، أن لا يغشهم في العمل، بغض النظر عن هذا العمل، أن يخلص في هذا العمل، لأنه إذا لم يخلص في هذا العمل وغش هذا العمل أكل حراما والعياذ بالله، ثم يأتي يريد أن يدعو الله عز وجل في مثل هذا اليوم المبارك. لو دعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مقيم على الحرام فأنى يستجاب له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قريب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: والله يستحي أن يرد أيضا، يعني
0: نعم، العبد يدي العبد صفرا خائبتين. نعم، إذا ما رفع كف الضراعة الله عز وجل إما أن يستجيب دعاه مباشرة. وهذا والله والحمد لله رب العالمين يعني يحصل مع المسلم كثيرا، يدعو الله عز وجل فيستجيب الله تعالى دعاءه فيما يحب، ويصرف عنه ما يبغض، وهذا كثير. أو أن يؤجل إجابة الدعوة إلى وقت مناسب لهذا العبد، أو أنه لا يستجيب دعاءه ويصرف عنه من السوء مثل هذا الدعاء. يعني ربما تبنى أن أو دعا الله عز وجل أن يتحقق له أمرا معينا، فإذا ما تحقق هذا الأمر، تزوج من فلانة أو عمل في القطاع الفلاني، فقد يترتب على زواج من فلانة هذا أنه قد يطلقها، فلا يستجيب الله تعالى دعاءه أو هذا العمل، فيكون هذا العمل منفذ إلى الحرام والعياذ بالله، فالله عز وجل يصرف عنه هذا العمل، يقول: اللهم استجاب دعائي. لا، الله استجاب دعاك بأن صرف عنك السوء، ثم ادخر لك هذا الدعاء. دكتور محمود، ينبغي أن يتنبه الناس إلى أن الدعاء بحد ذاته عبادة. استجيب الدعاء أم لم يستجب هذا الدعاء؟
1: نعم.
0: بمجرد ما رفعت يديك وقلت: يا الله يا رب، ودعوت الله، أنت في عبادة، تؤجر على هذه العبادة. الآن ما يتحقق بعد ذلك من إجابة الدعاء هذا بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه، أن يستجيب مباشرة، أن لا يستجيب، لأنه يعني يترتب على هذا الدعاء سوء، والله تعالى يحبك ولا يريد أن يحقق لك هذا الدعاء، يصرف عنك من الشر ما لأنك دعوته بأمر معين، فيصرف عنك من الشر بمثل هذا الدعاء، أو أن يحقق الله تعالى الدعاء

0: في وقت آخر، لأن هذا الوقت لو استجاب الله تعالى لك الدعاء لا يتحقق لك
1: جزاكم الله
0: بإجابة
1: خير
0: الدعوة خير،
1: فضيلة الدكتور،
0: وأن يكون هذا مدخر لك عند الله تعالى يوم القيامة.
1: نسأل
0: لذلك
1: الله أن يتقبل
0: نكثر
1: منا
0: من
1: الدعاء.
0: الدعاء في هذا اليوم. بارك الله
1: جزاكم
0: تعالى فيك.
1: الله خير دكتور. إذا إخوتي الكرام، نحن ساعات وأوقات قليلة تفصلنا عن غروب شمس هذا اليوم الطيب المبارك، ألا لابد من اغتنام ما تبقى من هذه الأوقات بالدعاء وصالح الأعمال الطيبة. نقف إخوتي الكرام عند يوم ليس ككل الأيام، يوم تتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدعوات إلى الله تعالى، يوم عرفة، اليوم الذي يجتمع فيه الحجيج على صعيد واحد بلباس واحد وقلوب متجهة إلى الله وحده، لا فرق بين غني وفقير ولا قوي وضعيف إلا بما في القلوب من صدق وإخلاص وتقوى. يوم عرفة ليس للحاج وحده، بل هو موسم رحمة لكل مسلم أينما كان، يوم تفتح فيه أبواب السماء، يستحب فيه الدعاء والذكر، فيه قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيا من أثقلتك الهموم، ويا من أرهقك التعب، ويا من تبحث عن بداية جديدة، تبحث عن السعادة، اجعل لك في هذا اليوم دعوة لا تنقطع واستغفار لا يتوقف، وقلبا حاضرا بين يدي الله تعالى في يوم عرفة. إخوتي الكرام، نتذكر أن أعظم ما يجمع الأمة هو التوحيد، وأن الطريق إلى الله تعالى يبدأ بتوبة صادقة وقلب سليم وعمل خالص. هو يوم مراجعة للنفس ومصالحة مع الله تعالى، فرصة قد لا تتكرر، فطوبى لمن اغتنم هذا اليوم وربح فيه رضوان الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يرزقنا دعوة لا ترد، وذنبا مغفورا، وقلبا مطمئنا، وحجا مبرورا، وسعيا مشكورا لكل حاج. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا مع فضيلة عالمنا الجليل وضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الدعجة. شكرا لكم فضيلة الدكتور، ونفع الله بكم،
0: تبارك الله تعالى بكم وجزاكم الله تعالى كل خير.
1: حياكم الله وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله دكتور. إذن الآن نبقى مع تلبية الحجاج.
2: الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: عليه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين، الصلاة والسلام على من قال خذوا عني مناسككم، وكأن المعنى يقول خذوا عني كيف يقف القلب أمام الله.
1: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك الله.
2: مستمعينا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا اليوم العظيم، نحييكم نرحب بكم في هذه الدقائق الطيبة من برنامج أذن خير في حلقة خاصة عن جلال يوم عرفة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: إخوتي الكرام، يقول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما أعجب الابتلاء، إذ جعله الله أول عنوان لقصة إبراهيم. لماذا؟ لأنه هو من يكشف ثقوبنا، لكنه سرعان ما يخيط فتوق الروح. فالله يبتلي ليهذب ولا يبتلي ليعذب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تلك الكلمات والتضحيات صارت خيوطا نسجت له بها بردة الإمامة فأتمهن. ترتعش الكلمات جلالا، فهذه شهادة الله لإبراهيم عليه وعلى رسولنا أتم الصلاة.

والتسليم. لقد كان عمر إبراهيم مثل صلاة توضأ لها بماء الاستسلام. عمره كان آية، إن إبراهيم كان أمة. عمره كان معنى، ولقد اصطفيناه في الدنيا. عمره كان دليلا على، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عمره كان نهجا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.

0: ويقينا أن تلك الكلمات التي امتحنت فيها يا إبراهيم هي التي بلغت بكلماتك المدى حتى صار لها أبد الدهر خلود الصدى، وتتكرر الشهادة من الله وإبراهيم الذي وفى. وقفت يا إبراهيم في عرفة وعلمك جبريل مناسك الحج. في عرفة كان الإيذان بأن تؤذن بالناس في الحج، وفي حجة الوداع أتم النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه تصحيح المناسك، وطهر الكعبة من الأصنام، ومنع الطواف والناس عراه بعدما حرفت في الجاهلية، فأرسى صلوات ربي وسلامه عليه مناسك الحج على التوحيد الخالص إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.
0: مستمعينا، نكمل حديث الروح والقلب في هذا اليوم العظيم في رحلة البحث عن القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ضيفنا في هذه الحلقة الطيبة فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم بخير.
2: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية وقبول يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. دكتور مرزوق، حديثنا اليوم سيكون حديث القلب والعين والدم، حديث الانكشاف والضعف أمام الله، حديث القلب الذي يتفتق من البكاء قبل العين، ونحن نقف أمام الله نخبره بحالنا وهو الذي لا يخفى عليه شيء، نذهب إليه بانكسارنا بذنوبنا بخطايانا. في لحظة انكسار تعلي المقام، ولنا في رسول الله أسوة، ولنا في سيدنا إبراهيم قصة. فإبراهيم بداية الدمع القديم الذي بكى وهو يهاجر، صبر وهو يؤمر بالذبح، ووقف وهو يلقى في النار. كان كل امتحان ينتزع منه شيئا ليثبت مكانه شيئا أعظم. فقدمه قدم صدق لا تتلكى، حتى صارت قصته أول دمعة في طريق عرفة. حدثنا دكتور مرزوق عن القلب السليم، عن ارتباطه بسيدنا إبراهيم، وكيف رب الله سيدنا إبراهيم بابتلاءات، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين والذاكرين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشكركم أختي الكريمة شكرا جزيلا أن أكون ضيفا في هذا اليوم المبارك لنتكلم عن عرفة، ذلكم اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه، وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكانته وقيمته. فهو يوم تتغير فيه موازين الدنيا بأسرها، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليباهي بحجاج بيته الحرام الملائكة. يقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم تجيش فيه الخواطر وتشرئب فيه الأعناق لترى شيئا مما أعطاه الله عز وجل لعباده الصادقين المخلصين من لدن آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا، كما جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وسلم. القلب السليم هو الشيء الذي يجب على الإنسان أن يبحث عنه حتى يصل إلى النجاة وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل بآية هي أشبه ما تكون بالحكم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي لا يملك قلبا سليما في هذه الدنيا يعرف به ربه سبحانه وتعالى ويرحم به خلق الله عز وجل لا ينفعه شيء يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. في يوم عرفة القلوب تتوجه إلى الله عز وجل بصدق وضعف وانكسار وبشوق عظيم وبأمل كبير أن يصلح الله عز وجل هذه القلوب. الله عز وجل أعطانا نماذج حتى نسير على طريقها وعلى دروبها. أعطانا الله عز وجل مشاعل للإيمان، من هذه المشاعل التي تضيء لنا طريق العتمة في سيرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة صلى الله عليه وآله وسلم. ارتباط القلب السليم بسيدنا إبراهيم ارتباط وثيق، فهو يحمل ذلك القلب السليم الذي أكرمه الله عز وجل به واصطفاه سبحانه وتعالى وجعله من أولي العزم من الرسل، وهو يعني قد أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى قائلا: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباع نوح وعلى طريقه المستقيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. ما معنى أن يكون قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام سليما؟ العلماء قالوا أن عقيدته لا تشوبها شائبة، أخلص توجهه واستقامته واستسلامه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. القلب السليم هو ذلكم القلب الذي امتلأ توحيدا لله عز وجل وتعظيما لأوامره وابتعادا عن نواهيه، خلص من الشرك والشك والشقاق والنفاق والريب. القلب السليم هو الذي سلم صاحبه هذا القلب لربه سبحانه وتعالى لا تردد في إطاعة أوامر الله عز وجل مهما بلغت من الابتلاءات. أمره الله عز وجل أن ينقل زوجته وولده إلى واد غير ذي زرع، فما قال إلا استجبت لأمر الله. أمره الله عز وجل أن يتركهم هناك حيث لا ماء ولا طعام، وإذا بها تقول له هاجر عليها رضوان الله وعليها السلام: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار نعم، قالت اذهب فلن يتركنا الله عز وجل. استعد بعد هذا العناء وبعد هذا الابتلاء، وقد أمره الله عز وجل أن يذبح فلذة كبده. الله عز وجل أراه في المنام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليما لأنه لا يزاحمه في محبة الله عز وجل شيء، سلم قلبه من محبة غير الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليم لأنه سلم قلبه من الحقد والغل أكثر من الدعاء. ما زلنا نعيش في ظلال دعواته المباركة، بنى بيت الله الحرام وطلب من الله عز وجل أن يجعله آمنا وأن يغدق على أهله الثمرات والخيرات، وما زالت تغدق بأمر الله عز وجل إلى يومنا هذا. سيدنا محمد دعوة سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فأي كرامة أكرمنا بها سيدنا إبراهيم، وهو يدعو لنا أن يكون محمد قد يأتي إلى هذا الوجود عليه الصلاة والسلام. بالرغم من كل ما حصل معه، كان أمة وحده، عذبه قومه فألقوه في النار وفعلوا به ما فعلوا، لكنه ما زال يعني منقادا لأمر الله عز وجل، وفي نهاية المشهد يقول: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي قلب هذا الذي حمله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم:
أنا دعوة أبي إبراهيم

0: وبشرى أخي عيسى. هذا النبي الكريم تحرر من كل شيء، من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ومن عبودية من سواه. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
1: عليهم الصلاة والسلام. إذن دكتور، أنت تتحدث هنا عن القلب السليم، وهي آيات تتلى عن سيدنا إبراهيم في سورة الصافات، فبعد هذه الآيات جاء الحديث عن سيدنا إبراهيم في كتاب يتلى إلى يوم الدين. أنتقل الآن للحديث عن يوم عرفة حين يعرض القلب للجسد. يا دكتور، حديثي هنا ليس عن الدعاء في عرفة بل عن فلسفة الوقوف نفسه. دكتور مرزوق، الناس اليوم لا تبحث عن معلومة فقط، بل تبحث عن معنى، عن مواساة، عن فهم للنفس، عن شعور بالقرب من الله. فأنا عندما أتحدث عن فلسفة الوقوف في عرفة فإننا نبحث عن سبب الوقوف أصلا في هذا المكان، ولماذا يكون بهذا الانكشاف؟ تفضل.
0: الوقوف على صعيد عرفة أولا هو ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم، وهناك أقوال لبعض العلماء أنه أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وآخرون قالوا أن الطواف هو الأعظم. على أي حال، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج في ذلك العام. الوقوف في عرفة يجتمع فيه شرف الزمان والمكان وشرف الأعمال وشرف المشهد. تتلخص حكاية الأنبياء كلهم في هذا اليوم العظيم، بدءا من آدم عليه السلام عندما التقى بحواء في عرفة. يقال أن آدم عندما هبط إلى الأرض بأمر الله عز وجل نزل في مكان وحواء في مكان، فما زالا يبحثان حتى اجتمعا في عرفة، فسمي عرفة بهذا الاسم نسبة إلى أنهم تعارفوا في هذا المكان. ويقال سمي عرفة بهذا الاسم لأن الإنسان يعترف فيه بذنوبه لله، والله عز وجل يتعرف على عباده بالقبول وبالرحمة والمغفرة والثواب الجزيل. الوقوف على صعيد عرفة يمثل قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، يمثل ذروة الاستسلام الحقيقي والتجرد من الدنيا والإقرار بالذنوب والتوبة النصوح. عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام يمثل مشهدا مصغرا ليوم القيامة، يجتمع فيه الكبير والصغير، الرجل والمرأة، متساوون في لباسهم وفي طلبهم وفي حاجتهم. الشمس تلفح وجوههم لكن قلوبهم تشتعل إيمانا وتتقد قربا من الله سبحانه وتعالى. يذهب الناس إلى هناك إلى أرض جرداء في نظر الناظرين، لكنها مليئة بالرحمات والخيرات والبركات، ذاهبين إلى هناك ليعترفوا بقصورهم. هناك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام التي تشرق عليها الشمس. في الأثر من وقف عرفة ورأى أن ذنبه لم يغفر فقد حقر ما عظم الله. في ذلكم اليوم الله عز وجل يتجلى على عباده، يقول انظروا ماذا أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يتجدد فيه التوحيد أكثر ما يقوله الإنسان في يوم عرفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم ختمت به الرسالة وكمل به الدين وتمت به النعمة ورضي الله لنا الإسلام دينا. هناك في ذلك الصعيد الطيب المبارك نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم جبريل بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يقف هناك ساعات يعود إلى ماضيه كاملا ليقر أمام ربه بالتوبة.

0: الإنابة والندم، معلنا ومعاهدا ربه أن يبقى بعدها على صراط الله المستقيم حتى يلقى الله بقلب سليم غفر له ذنبه ومحي عنه خطأه ويرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى. هذه هي بعض ما يقال في فلسفة هذا الوقوف في ذلكم الصعيد الطيب، عندما يجتمع العالم الإسلامي بأسره من قدر الله لهم أن يجتمعوا، يجتمع هناك ليقرروا حقيقة أنهم سواء، وأن الله عز وجل لقاؤه يعني آت لا محالة، وأن الله عز وجل يريد منا أن نتجرد من كل شيء لنأتي إليه بقلوب صادقة مخبتة.
1: نعم، ولكن دكتور للأسف على الرغم من كثرة مواسم الطاعات، كثرة الأعمال التي تقربنا إلى الله، إلا أننا في أغلب الأعمال لا يحضر القلب. هناك ممكن أن يكون في طاعة ولكننا بحاجة إلى الثبات عليها للصدق وصدق القلب مع الله. حتى هنالك في عرفة ممكن هنالك أناس يكون لهم بعض السلبيات، بعض الأعمال التي قد تكشف عن أن حقيقة هذا الإنسان أنه لم يصل إلى مرحلة القلب السليم.
0: وصول المكان المبارك أو مجالسة الصالحين لا يعني بالضرورة أن يكون الجليس صالحا مثلهم، فإن إبليس كان جليسا للملائكة.
1: نعم.
0: ولكن الأعم الأغلب الذي نراه ورأيناه ويراه من وقف على صعيد عرفات أن هناك آلاف اللترات من الدموع تسكب في ذلك اليوم، لا نحصيها، لكن الله عز وجل لا ينسى ولا يغفل عن شيء. كثيرون يجأرون إلى الله بالبكاء، والله عز وجل أكرمنا بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال هم الجلساء الذين لا يشقى بهم جليس. فرجاؤنا بالله عز وجل أن الله يغفر لأهل الموقف. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحاج، يعني فقط ليس الحاج الذي هو الذي يغفر له، من دعا له حجاج بيت الله الحرام تناله بركة الدعاء والقبول والمغفرة من الله عز وجل. يعني يذهب ذلكم الكم القليل في هذا الكم العظيم من الطهارة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلا يعكر صفو عرفة وجود قلة قليلة. ربما ما عرفوا قيمة هذا المشهد، ربما استهواهم الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه يريد أن يفسد على الإنسان صفاءه ونقاءه وعلاقته الصادقة بالله سبحانه وتعالى، لكن هيهات هيهات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرت ربي لأمتي عشية عرفة فغفر لها إلا المظالم، فقال إني آخذ للمظلوم من الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجبه ربنا في ليلة عرفة صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما ذهب إلى مزدلفة وفي صبيحتها دعا ربه بنفس الدعوة اللهم اغفر لأمتي، فاستجاب الله عز وجل دعاءه صبيحة مزدلفة، فقال قد غفرت لهم وحتى الظالم كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان جلساؤه أبو بكر وعمر فرأوه متبسما، قالوا أضحك الله سنك يا رسول الله تتبسم في وقت ما رأيناك تبسمت فيه. قال قد علم إبليس أن الله عز وجل قد غفر لأمتي التبعات، حتى حقوق العباد تغفر بإذن الله عز وجل لمن عجز عن أدائها. فرأيته يحث التراب على رأسه ويولول، فأضحكني هذا المشهد. رواه ابن ماجه والبيهقي، والحديث مروي عن عباس ابن مرداس رضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعرف مشهد كبير يتلألأ لا يعكر صفه مهما حصل من هنا أو هناك من أخطاء، فإن الله عز وجل غفور رحيم.
1: نعم. وكأني بك يا دكتور تتحدث عن الحج وكيفية بناء الإنسان وكيف يعمل الحج على ترك الزينة، الاجتماع في مكان واحد، يعمل الحج على هدم الفوارق والمال والمكانة، وكأن الوقوف في عرفة تدريب للوقوف بين يدي الله. لذلك عرفة ليس جبلا بل مشهد إعلان العبودية، عرفة ليس أرضا نقف عليها بل مرآة نشاهد فيها أنفسنا حيث لا مناص

0: لا أسماء لا أوهام، فقط إنسان وقف أمام حقيقته لذلك يبكي لأنه لا يستطيع أن يكذب. ماذا تقول فضيلة الدكتور مرزوق؟
1: أقول أن يوم عرفة، أقول إن يوم عرفة يوم عظيم مبارك يصل فضله وبركته إلى الدنيا بأسرها، تنزل هناك لكنها لا تقتصر على أهل المشهد. لو أردنا أن نلخص ما نعرفه في عرفة لقلنا حال ربنا عز وجل وما ثبت في الصحاح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الله أن الله عز وجل أكثر ما يعتق من النار إنما يعتق في يوم عرفة. الأمر الثاني في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليباهي بالحجيج الملائكة. في هذا اليوم العظيم الله سبحانه وتعالى أخبرنا من خلال رسوله عن حال عدونا الأول. حالنا مع الله هكذا، مغفرة ورحمة وقبول للأعمال، وأما عدونا فلا يرى. في يوم من الأيام في العام أحقر ولا أخزى ولا أذل ولا أدحر من حاله يوم عرفة. لماذا؟ لكثرة ما يرى من رحمات الله تتنزل على عباد الله، وهذا الذي يغيظ الشيطان أنه خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة أما الحاج فقد غفر ذنبه، وأما غير الحاج فإنه يشارك الحجاج الوقوف بالاعتراف لله عز وجل بالوحدانية ولنفسه بالتقصير وباللوم وبالتوبة والندم. الصائم من المسلمين في يوم عرفة الذي قدر الله له أن يصوم هذا اليوم سنة طاعة لله عز وجل، الله يكفر عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية لاحقة. أي عظمة هذه! في هذا اليوم أفضل ما يكون الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الإنسان الصالح يدخر حاجاته ويعني ما يطلبه من الله عز وجل إلى هذا اليوم لعظيم فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في هذا اليوم. فعرفة فعلا ليس جبلا يقف الإنسان عليه، بقدر ما هو مكان تتجلى فيه الرحمات وتتنزل فيه المغفرة على عباد الله سبحانه وتعالى الصادقين.
0: نعم. وعند الحديث عن الحالات القلبية في عرفة يا دكتور، حين يتكلم السكوت، اليوم ليس يوم دعاء فقط بل انكشاف، بكاء كثير، الدعاء فيه طلب واعتراف، هناك صمت في عرفة كنوع من الاعتراف، يا رب أنا كما أنا أمامك. سؤالي يا دكتور، كل مناسك الحج فيها حركة، طواف، سعي، عرفة ثبات صامت ودعاء وتضرع، الكل يترك الكعبة من الحجاج لمجرد الوقوف في عرفة، لماذا يقف الحاج ولا يعمل؟ ما سر إيقاف الحركة في عرفة؟ ما علاقة ذلك بالقلب السليم؟
1: أي عامل في هذه الدنيا يريد أحد الناس أن يكرمه فأنه يكرمه في يوم خاص.
0: نعم.
1: يلبس فيه أفضل الثياب التي تليق بالداعي، ويتهيأ ليكرم جالسا في حفل مهيب.
0: نعم.
1: الحاج قطع الفيافي والقفار كما يقولون، ويأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم خرجوا إلى عرفة وكأنهم يقولون نحن جالسون في بابك يا رب، لا نغادر ولا نبرح حتى تغفر لنا الذنوب. لهم حاجة، وصاحب الحاجة لا بد أن يجلس لها، ولا بد أن ينتظر، لا بد أن يتجرد فيها من مظاهر الكبرياء، تجرد من لباسه وزينته. لا تفرقين في عرفة بين رئيس ولا مرؤوس، بين غني ولا فقير، سواء. تجردوا حتى فعلا يشعرون أنفسهم أولا ويشعر بهم الجميع أنهم تجردوا من حظوظ الدنيا فوقفوا على أعتاب رب العالمين، طارقين بابه باكين ومتباكين حتى ينالوا هذه الكرامة وهي مغفرة الذنوب. مثالهم كمثال الذي قصد رجلا كريما فما زال واقفا ببابه حتى رق له وأعطاه ما يريد، ونحن كمسلمين نقف هناك

0: بلا حركة، بسكون تام، بفقر تام، بإخبات تام. ليس لنا يا رب شيء من الأشياء التي يمكن أن تكون سببا لحصولنا على ما نريد أكثر من اعترافنا بكبريائك وعظمتك وتوحيدك، وأكثر من اعترافنا بتقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يحضر بقلب خاشع، لا بحركة كثيرة تنافي هذا الخشوع. السكينة والطمأنينة علامة من علامات القبول الذي يصوره هذا اليوم، الذي يصور مشهدا عظيما من مشاهدي، يكاد يكون مشهدا من مشاهد يوم القيامة. تفرغ القلب والجسد للدعاء والاستغفار، فثبات الحاج في مكانه يعينه على تجمع قلبه والتركيز في الدعاء. ما أجمل هذا الثبات، وما أجمل هذا الهدوء الذي يعطينا جمال المناجاة، بعيدا عن الانشغال بالحركة والذهاب والإياب. والأمر الأخير، أجد مجتهدا أن السكينة في عرفة، وأن عدم طلب أي عمل في عرفة ما هو إلا رفع للحرج عن المسلمين. هذا الركن العظيم المطلوب من الإنسان أن يتواجد فيه في عرفات. فالحضور السهل وهذا الأمر الممكن الذي لو طلبت أعمال من الحجاج في يوم عرفة، الزحام وكثرة الخلق في مكان ضيق ستؤدي إلى إشكالات كبيرة. فالله يقول، وكأن الله يقول يكفي أن تحضر وأن تجلس وأن تدعو وأن تخبت وأن تنيب إلى الله عز وجل لتدرك هذا الفضل العظيم. فالوقوف بعرفة هو تحويل الحج من حركة جسدية إلى رحلة قلب لنيل المغفرة.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وفي ختام هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن عرفة وعلاقته بشريعة سيدنا إبراهيم المبنية على التوحيد الخالص، سنتحدث عن عرفة كدعوة سيدنا إبراهيم التي تتجدد في كل قلب، وذلك في الآيات الواردة في سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هنا التركيز على القبول يا دكتور، لتأتي بعدها الآية الكريمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وبعدها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن عرفة هي محطة اكتمال الرسالة. سيدنا إبراهيم بدأ التوحيد، نبينا الكريم أكمله، فكانت عرفة نقطة التقاء النبوات. سؤال يا دكتور، لما وقف النبي الكريم صلى الله عليه في عرفة وخطب في حجة الوداع؟ ما السر في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا؟
0: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام له فضل علينا لا ينقطع، ونحن في هذه الأمة المباركة نقدر له ذلك. وعلمنا أن نقدره رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الصلاة على إبراهيم ركن من أركان، جعل الصلاة على إبراهيم ركنا من أركان الصلاة. الصلاة الإبراهيمية لا تصح صلاتنا بغيرها. هذه الأسرة المباركة، أسرة سيدنا إبراهيم، هي الحج. هو الذي بنى البيت، ولهاجر وإسماعيل خرجت زمزم، والسعي ما هو إلا سير على أقدامها الطاهرة الشريفة المباركة، وما رمي الجمار إلا تجسيد لفعله عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم عندما عرض له إبليس فرماه، ثم رمته هاجر، ثم رماه إسماعيل، فصار الرمي من شعار ديننا إلى يوم القيامة. مقامه ما زال شاهدا فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ما زلنا نراه، ونرى العظم والجلال الذي أكرم الله عز وجل به سيدنا إبراهيم. حتى الذبح في منى، ذبح الهدايا الهدي والأضاحي، أيضا هو من شعاره، وفديناه بذبح عظيم. نزل الكبش الذي رعى في الجنة 40 خريفا في منى، فأراق دمه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. علاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم علاقة وطيدة، علاقة الفرع بالأصل، فهو أبو الأنبياء.

0: ونسب رسول الله يمتد إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد هو دعوة سيدنا إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم. الارتباط العميق الذي حصل ليلة الإسراء والمعراج، فقد التقى سيدنا محمد بسيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فأبلغنا السلام من خلاله، قال: أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علاقة وطيدة في التشهد والصلاة الإبراهيمية، علاقة وطيدة، فهما من أولي العزم من الرسل، علاقة حتى في الشكل. قال: وأنا أشبهكم بأبي إبراهيم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يشبهه في خلقه عليه الصلاة والسلام. في الختام، كانت عرفة محطة اكتمال هذه الرسالات ونقطة لالتقاء هذه النبوات العظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه إعلان رسمي من الله عز وجل يبين أن التشريع قد كمل وأن الرسالة الإسلامية قد بلغت الذروة. وأما خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة فإنها خطبة عظيمة، أساس لهذا الدين إلى يوم القيامة، أعلن فيها حقوق الإنسان، أعلن فيها المساواة، أعلن فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض، أعلن فيها حقوق النساء، نبذ فيها أمور الجاهلية، تكرير نداء إبراهيم بالدعوة إلى الحج، مما يجسد استمرار رسالة الإسلام منذ آدم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن مستمعينا، الدعاء في عرفة لا يقال بل يبكى. الدعاء ليس مقصورا على من يتواجد الآن على صعيد عرفة، الدعاء لنا جميعا. عرفة ليس يوما يكثر فيه الناس الدعاء فقط، بل يوم يكشف فيه ما في القلوب، وكأن الله يقول لنا جميعا: أريد منكم قلوبا صادقة سليمة.
2: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: الدكتور مرزوق الشرفات، نشكر لكم جميل ما قدمتم وأفدتم، زادكم الله علما وتوفيقا، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير، وبارك الله فيكم.
2: لبيك اللهم لبيك.
1: وأنتم مستمعينا، نشكر لكم حسن الاستماع، كل عام وأنتم بخير. الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إليه، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: مستمعينا الكرام، الآن تستمعون إلى هذه الحلقة الخاصة عن يوم عرفة التي أعدتها وقدمتها الزميلة ولا أبو خضير.

0: الخير، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
1: ما زلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام في هذا النقل الإيماني الخاص ليوم عرفة، اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب القبول وتتوجه فيه القلوب قبل الأبصار إلى بيت الله الحرام وإلى صعيد عرفات الطاهر.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: يوم عرفة، يوم تسكن فيه ضجة الدنيا ويخشع فيه كل شيء أمام عظمة الدعاء، حتى تشعر الروح أنها تنادي أقبل، فهذا يوم المغفرة والعتق من النار. ما أعظم هذا المشهد، حجاج في ثياب بيضاء، قلوب تجردت من كل شيء ووقفت على أرض واحدة تحمل همًا واحدًا وأملًا واحدًا ورجاءً واحد.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله.
1: ورغم أننا نتحدث عن فضل هذا اليوم العظيم وما فيه من أعمال جليلة ونفحات إيمانية تعود على الفرد والأمة، إلا أن هناك بعداً لا يمكن إخفاله، ألا وهو بعد الحياة الأسرية. فهذا اليوم ليس مجرد عبادة فردية، بل هو فرصة لسطوع الإيمان داخل الأسر، ليكون لكل بيت نصيب من الذكر والدعاء والتكبير، ولتتعلم الأجيال أن هذه الأيام ليست كغيرها من الأيام. فكما يتشكل في رمضان جو إيماني خاص يعيشه أهل البيت جميعاً، فإن يوم عرفة يحمل طابعاً أسرياً مهماً إذا أحسن استثماره، طابعاً يحول البيت إلى مجلس ذكر ومحطة تربية ومسار لغرس معاني القرب من الله في نفوس الأبناء.
0: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

وإذ نعيش هذه اللحظات في خير أيام الله، فحجاج بيت الله ملبين من صعيد عرفات ذاكرين الله عند المشعر الحرام، إذ تعيش الأسرة أيضا جوا إيمانيا روحانيا خالصا لله عز وجل وهي تتابع الحجيج. هذا الجو من صيام وصدقة وذكر واقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام من تضحية وفداء.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مستمعينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا معالي الدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق. أهلا ومرحبا بكم معنا معاليك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: وأنت وكل الأهل وفي الأردن وكل العالم والمسلمون بخير في هذه الأيام الطيبة المباركة بإذن تعالى.
1: حياكم الله دكتور. ونحن نعيش هذه الساعات المباركة ونشاهد هذه الجموع على صعيد عرفات، وكما نرى يعني الوجوه المتعبة التي ترجو المغفرة والعتق من النار من الله عز وجل. الآن الأسر تتابع هذا المشهد الإيماني العظيم، ملايين القلوب تتجه لله عز وجل، وملايين الأكف مرفوعة تدعو الله عز وجل بالرحمة والمغفرة. يعني هذا المشهد العظيم، هذا المشهد الذي تهتز له الأرواح قبل الأبصار وتخشع له القلوب قبل الوجوه، وكما نرى الحجيج يقفون على صعيد عرفات بقلوب منكسرة وعيون لا تملك إلا البكاء بين يدي الله عز وجل، والألسنة تلهج بالدعاء والتوحيد. دكتور، في ظل هذه الأجواء الإيمانية التي تملأ القلوب بالإيمان والخشوع، كيف للأسر أن تعيش يوم عرفة؟ وكيف نجعل من هذه اللحظات العظيمة محطة تربوية تغرس في الأبناء تعظيم شعائر الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
1: عليه الصلاة والسلام.
2: في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذا اليوم العظيم، أعظم أيام العام يوم عرفة، بداية نؤكد توجيه التهنئة لكل أبناء شعبنا الأردني الكريم بهذا اليوم الطيب المبارك الذي يسبق يوم النحر، يوم عيد الأضحى المبارك. نتوجه بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا الأردني ولقيادتنا الأردنية الكريمة الهاشمية ولكل أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، ونخص التحية لأبناء شعبنا أيضا في فلسطين، الذي أسأل الله عز وجل أن يعيد إليهم الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يعيد إليهم دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. كما ذكرت أختي الكريمة، هذا اليوم العظيم الذي تصدح فيه هذه الحناجر، بل القلوب قبل الحناجر.
1: نعم.
2: بهذا الدعاء العظيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، أي نحن متجهون إليك، مستجيبون لك، معظمون لك، معظمون لدينك، متبعون لما أمرت، مجتنبون لما نهيت، يا ربنا يا ربنا.
1: نعم.
2: هذا الدعاء العظيم وهذا الذكر العظيم الذي يزلزل هذه القلوب ويجعلها تقف أمام رب العالمين بكل خشوع وكل طمأنينة. هذا المشهد الذي يتكرر في كل عام يؤكد أن هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، سائرة على خطى أبيها إبراهيم عليه السلام وعلى خطى رسولها الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزيغ ولا تضل، بل دائما تسير على هذا الطريق. حقيقة هذه

0: أختي الكريمة، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، لا شك أنها لحظات فرح عظيمة تتجلى فيها إقبال الناس على الله عز وجل، وأيضا إقبال الله على هؤلاء الناس بالرحمة والمغفرة التي أسأل الله عز وجل أن تتجلى مغفرته ورحمته علينا وعلى بلادنا، وأن نبقى نعيش في أمن وأمان وطمأنينة.
1: اللهم
0: نعم
1: آمين.
0: أختي الفاضلة، لا شك أن الأسرة هي المحضن التربوي الأول الذي يتربى فيه أبناء هذه الأسرة.
1: نعم.
0: على هذه المعاني العميقة من قيم الأمة ومبادئها وعقيدتها، لابد أن تزرع وتغرس في نفوس أبناء الأسرة عندما تلتقي اليوم الأسرة حول وسائل الإعلام، وتنظر إلى هؤلاء الحجيج.
1: نعم.
0: الذين يقفون على صعيد عرفات ملبين خاشعين طالبين من الله عز وجل الرحمة في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأمة. نعم، من واجب الأب ومن واجب الأم حتى قبل يوم عرفة أن يكونوا قد هيئوا أبناءهم إلى مثل هذا اليوم، وليكون يوما جماعيا كما تفضلت، لا يوما فرديا.
1: نعم.
0: ليس المقصود فقط في هذا اليوم أن نصوم يوم عرفة وننسى هذه المعاني العظيمة الجليلة التي تتجلى في هذا اليوم العظيم. نعم، علينا آباء وأمهات أن نهيئ أبناءنا وأبناتنا لمثل هذا اليوم، ونذكرهم أن هذه الأيام الفاضلة الكريمة، أيام العشر من ذي الحجة، نهيئ أنفسنا فيها إلى أن نصل إلى هذا اليوم العظيم، اليوم التاسع من ذي الحجة. نصومه صحيح، ونتوجه إلى الله عز وجل فيه صحيح، ونكثر فيه من التلبية والتهليل. من أعظم الذكر الذي يمكن أن يقال في هذا اليوم كما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فنربط هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات، نربطهم بهذه الملايين التي تقف على صعيد عرفات، بحيث تصبح الأمة كلها بمختلف أصقاعها وأقطارها وبلادها كأنما هي كلها في صعيد واحد، في صعيد عرفات.
1: نعم.
0: نعلم أبناءنا أننا في هذا اليوم نجتمع كأسرة، ندعو الله عز وجل، الأب يدعو والأبناء يؤمنون، الأم تدعو والأسرة تؤمن وراءهم. نعلم أبناءنا أن يكون لكل منهم اليوم دعاء خاص لنفسه ولأسرته ولأمته ولكل الناس، حتى تتقوى أختي الكريمة هذه المعاني الإنسانية وهذه المعاني الإيمانية.
1: نعم.
0: صحيح، وش كويس إنه إحنا منذكر أبنائنا أن نصوم في هذا اليوم، اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أعظم الأيام التي يصوم فيها الإنسان صياما نافلا غير الصيام الواجب في شهر رمضان.
1: نعم.
0: هو صيام يوم عرفة، الذي كما نعلم في الحديث الصحيح أنه يكفر عاما قبله وعاما بعده مما يمكن أن يقع فيه الإنسان من خطأ أو خلل يسير، ولكن أن نتعمق في هذا المعنى الكريم.
1: نعم.
0: ليس فقط أن نصوم هذا اليوم، ولكن كما قلت نتعمق في معاني الجلال والعظمة.
1: أكيد.
0: ورحمة الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على الناس في هذا اليوم، والذي يعتق فيه رقابا من النار أكثر مما يعتق في غيره، كما جاء في كثير من الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وإشارة لطيفة من حضرتك، نريد من هذا اليوم أن يتحول ليس يعني عبادة فردية للخلاص الفردي، وإنما هي يوم جماعي تعيشه الأسرة مجتمعة، بل ولو كان على أوسع من نطاق الأسرة، عندما تلتقي العائلة الممتدة وليس فقط العائلة القريبة، الأب والأم والأولاد والبنات.
1: صحيح.
0: إذا استطعنا أن يكون هذا الأمر أكثر من ذلك، لننشر أيضا هذه الرحمة وهذه الصلة وهذا التعاطف وهذا التعاون، نعلم أبناءنا أننا في هذا اليوم يمكن أن نقدم يد المساعدة ويد الخير

0: محروم من حولنا، لأننا غدا سنكون بإذنه تعالى في يوم العيد، في يوم النحر، في يوم عيد الأضحى. في هذا اليوم نريد ليس فقط أن نفرح نحن، بل نريد أن ندخل هذا الفرح والسرور إلى من حولنا من جيران وأرحام وأقارب وفقراء ومحتاجين ومساكين، ليصبح مجتمعنا كله بإذنه تعالى مجتمعا واحدا متعاونا متآلفا متحابا متآخيا، تنتشر فيه هذه الروح الإيمانية. لا نقف كما قلت مرة أخرى عند حدود فقط الصيام على أهميته، ولكن هنالك معاني الحقيقة لا تقل أهمية ولا أثرا ولا قيمة من الصيام، هي أن تدخل فرحا وسرورا على قلب إنسان مكسور في هذا اليوم.
1: أكيد نعم، يعني وكما تحدثتم دكتور، تربية الأبناء على تعظيم شعائر الله عز وجل هو أمر مهم وضروري جدا، ولا بد علينا أن نغرس في الأبناء أن ما عظمه الله عز وجل علينا أن نعظمه في سلوكياتنا وفي حياتنا اليومية. معاليك، ونحن نشاهد هذا الجمع العظيم في يوم عرفة، نرى الملايين يقفون على صعيد واحد، لا فرق بينهم في لباس ولا جنس ولا لون، ويعني هنا يتضح لنا أن المعيار عند الله عز وجل ليس بالمظاهر ولا بالمناصب ولا بالأشكال، وإنما بالتقوى. كيف نغرس في الأبناء هذا المعنى القرآني العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بحيث يعني معاليك يكبر الطفل وهو يدرك أن التفاضل الحقيقي ليس بما يملك في الدنيا، بل بما يحمله في قلبه من خوف من الله عز وجل ومحبة لله واستقامة على ما أمرنا الله عز وجل به؟
0: بارك الله فيك أختي الكريمة. أولا لابد من الإشارة إلى أنه الأيام التي عظمها الله عز وجل والمناسبات التي عظمها الله سبحانه وتعالى لابد أن نعلم أبناءنا على تعظيم مثل هذه الأيام وهذه المناسبات.
1: نعم.
0: إن كان كموسم الحج هذا الذي نعيشه اليوم، أو شهر رمضان المبارك، أو عيد الفطر، أو عيد الأضحى، أو المناسبات العظيمة كميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهجرته وغير ذلك، لابد الحقيقة، وهذا دور كبير كما تفضلت أختي الكريمة للأسرة، أن تعلم أبنائها على تعظيم هذه المناسبات وتعظيم هذه المشاهد العظيمة التي كان لها دور كبير في تاريخ أمتنا. ثم من ناحية أخرى، هذه الجموع العظيمة التي احتشدت اليوم من كل أقطار الأرض، من أكثر من 200 قطر اليوم، من أقطار العالم العربي والإسلامي والإنساني، اليوم هؤلاء كلهم يحتشدون ملبين لدعاء النبي الكريم سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الذي ذكره القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذه الاستجابة العظيمة التي هي من آلاف السنين وإلى يومنا هذا وإلى يوم الدين ستبقى معبرة عن استجابة هذا الإنسان لأمر الله سبحانه وتعالى. لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره أن يقوم بمثل هذه الأعمال العظيمة التي إن شاء الله تثقل ميزانه يوم القيامة. يلتقي الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأعراقهم وأجناسهم وأقطارهم، يأتون من كل حدب ومن كل صوب ملبين لأمر الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا نستشعر قول الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا فرق اليوم بين الأردني والسوري والمصري والعراقي والباكستاني والهندي والأندونيسي والتركي وإلى كل ذلك، تجتمع اليوم أمة واحدة عظيمة قوية كما أرادها الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا المعنى يوجد في قلوب أبنائنا هذا الاعتزاز بهذه الأمة العظيمة المتميزة المستجيبة لأمر ربها. وأن نؤكد هذا المعنى الذي أشرت إليه، أن هؤلاء الناس إنما يتفاضلون عند الله سبحانه وتعالى

0: بمقدار استجابتهم لأمر الله عز وجل، بمقدار ما يكونوا أناسا حقيقيين يفعلون الخير، يقدمون الخير لكل الناس، أن يكون لهم أثر إيجابي في حياة الناس. كيف لازلنا حتى اليوم نذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر صحبه الكرام؟ بماذا نذكرهم ولماذا نذكرهم إلا بالأثر الطيب الكريم العظيم الذي أحدثوه في نفوس الناس وفي حياة الناس عندما استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الله سبحانه وتعالى وقدموا الخير لكل الناس. فلازلنا نذكرهم ونسير على خطاهم حتى هذا اليوم. هذا هو كما نقول غيظ من فيض المعاني العظيمة التي تتجلى لنا في هذه الأيام الكريمة الطيبة المباركة.
1: نعم أكيد علينا أن نحمل أبناء اليوم دكتور، خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي من ثقافة المقارنة، نرى كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على الأبناء في هذا الموضوع. هنا نود أن نركز أيضا على دور الأم المسلمة كركن أساسي في بناء جو إيماني داخل البيت، ويعني نستذكر السيدة هاجر رضي الله عنها التي سعت بين الصفا والمروة بقلب موقن بالله عز وجل وثقة برحمة الله وفرجه أيضا، فكانت يعني مثال للأم التي تربي الأبناء على اليقين والتوكل والثبات على الحق. كيف يمكن للأم المسلمة اليوم أن تقتدي بالسيدة هاجر رضي الله عنها وتغرس في نفسها وفي الأبناء هذا اليقين؟
0: السيدة هاجر مثال للأم والمرأة الصالحة التي تقوم بدورها خير قيام وتتحمل مسؤوليتها كاملة مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت التحديات كبيرة. ما أكبر هذا التحدي الذي عاشته السيدة هاجر عليها السلام؟
1: نعم.
0: السيدة هاجر التي تترك مع طفلها الصغير في أرض صحراء مقفرة لا ماء فيها ولا طعام ولا بشر ولا طير ولا أي شيء، ومع ذلك تتحمل هذه المسؤولية كاملة. نعم. ثم تبحث عما يقيم إودها وإود صغيرها وتركض بين الصفا والمروة، تبحث عمن يعينها وتبحث عن طعام لها ولولدها. هذه الحقيقة إشارة عظيمة، خاصة في ظل الحقيقة أختي الكريمة الظروف الصعبة التي نعيشها.
1: نعم.
0: اليوم المسؤولية تقع على الأسرة بكاملها، على الأب والأم. الأم دورها عظيم في هذه الأسرة، والسيدة هاجر رضي الله عنها مثال عظيم للمرأة الصالحة التي تقوم بدورها في أسرتها وفي العناية بأطفالها وأبنائها خير قيام. للأسف نجد أحيانا اليوم، طبعا عندنا نماذج كثيرة من أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا اللواتي يقمن بهذا الدور اليوم خير قيام، ولكن
1: صحيح.
0: للأسف هناك بعض العينات التي لا تقوم بدورها وتنسى دورها التربوي ودورها الإيماني ودورها التوجيهي في توجيه أبنائها وبناتها إلى هذه المعاني وإلى هذه القيم. للأسف بعض أخواتنا الكريمات يعني تنسى هذا الدور الكبير، وبعضها ممكن تعتني بالطعام والشراب واللباس ولكن تنسى الدور التربوي.
1: صحيح.
0: خاصة في ظل كما أشرت أختي الكريمة إلى الملهيات الكثيرة.
1: نعم.
0: والمغريات الكثيرة والصارفات الكثيرة التي تصرف الناس اليوم عن الطريق الصحيح وتدخلهم في متاهات. نسمع قصص كثيرة وللأسف وحوادث كثيرة، سبب رئيسي وراء هذه المسائل هو غياب الدور التربوي.
1: نعم.
0: الذي تمارسه الأسرة، والمرأة في هذا الموضوع ركن ركين وأساس، لأنها الأقرب إلى أبنائها والأقرب إلى بناتها حتى من الأب. البنت اليوم إذا أرادت مسألة معينة تلجأ إلى أمها غالبا ولا تلجأ إلى أبيها، تعطيها سرها وتستشيرها وتتحدث معها. فهذه الأم يجب أن تكون قريبة من أبنائها ومن بناتها، تتحسس أخبارهم وتتأكد.
1: نعم.
0: من حسن سلوكهم وانتظامهم وبعدهم لا سمح الله عن كل ما يؤذيهم. اليوم يعني للأسف أخطار كثيرة، إن كان كما تفضلتي اليوم للأسف انتشار مخدرات في أنحاء كثيرة وفي مسائل كثيرة، صحبة سيئة أحيانا تصرف هذا الإنسان عن الطريق الصحيح. تريد هذه المسألة عين بصيرة ناقدة واعية من الأسرة، من الأب، من الأم. لذلك الحقيقة يعني الأم الصالحة التي تقوم بدورها وبرسالتها وبواجبها في بيتها وفي أسرتها لها كل التحية والتقدير والاحترام في هذه الأيام الطيبة المباركة، ونتوجه لها بالتهنئة بهذه الأيام، وأجرها عظيم عند الله عز وجل. لذلك نجد أن نبينا الكريم عندما أوصى الأبناء والبنات قال لهم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لماذا هذا التركيز على هذا الثناء وهذا التقدير لهذه الأم الكريمة الحقيقة للدور الكبير الذي تمارسه في الأسرة؟ أنا أدعي وأقول أن الأم هي المربي الأول في الأسرة حتى قبل الأب، لها الدور الأساسي. الأم الصالحة هي التي يمكن أن تنشئ أسرة صالحة أكثر من الأب، وكثيرا ما وجدنا آباء ما قاموا بواجبهم ولا قاموا بدورهم في أسرهم، ولكن الأم قامت بهذا الدور خير قيام وأدت دورها الكامل في تربية أبنائها وبناتها وجعلهم يسيرون على الطريق الصحيح المستقيم.
1: نعم، وهو دور تكامل يعني بين الأم والأب
0: حقيقة لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتهن بإذنه تعالى.
1: اللهم آمين. ويعني كما نعلم أن صلاح الأبناء يكون بوجود أجواء أسرية فيها السكينة والإيمان وأيضا القدوة الصالحة. دكتور، في نهاية هذا اليوم العظيم الأسرة تتهيأ لاستقبال أيام مليئة بالشعائر والمعاني الإيمانية، أيام العيد والنحر والتشريق. هذه الأيام التي تحمل في جوهرها معاني الترابط وصلة الرحم والذكر. في ظل انشغال اليوم، كيف للأسرة أن تعيد إحياء المعاني الإيمانية والاجتماعية لهذه الأيام المباركة؟
0: أختي الفاضلة، هذه الأيام أيام العيد، إن كان هذا أيام العيد التي نعيشها اليوم، عيد الأضحى المبارك، ولا أيام الفطر، أيام عيد الفطر المبارك السعيد، إنما المعنى الأساسي منها والمقصد الأساسي والجوهري من هذه الأعياد هو إحياء هذه الروح الترابط والمحبة بين أبناء المجتمع بشكل عام. ونبدأ أولى لك فأولى، والأقربون أولى بالمعروف، أن نبدأ ببث هذه الروح الطيبة الكريمة في داخل الأسرة، ألا نجعل أيام هذه العيد لا سمح الله أيام نزاع أو شقاق أو غير ذلك، بل نجعلها أيام محبة وأيام سرور وأيام يفيض فيها الخير بين أبناء الأسرة الواحدة. فهذا الحقيقة أمر ضروري، والدور الكبير على الأم والأب في هذا الموضوع. كيف يهيئوا هذه الأجواء الكريمة لأبنائهم ويشعروهم بفضيلة هذه الأيام الكريمة، ثم يؤكدوا عليهم أننا أيضا علينا أن ننشر هذه الروح بين أقاربنا وأهلينا وأرحامنا، ليشعر الكل في هذه الأيام بفضيلة هذه الأيام وعطاء الله عز وجل في هذه الأيام وعظم هذه الأيام، فترتقي الأرواح وترتقي الأنفس، ويرتقي الناس كلهم يحلقون في الإيمان والتقوى والمحبة التي تجمع الناس جميعا في هذه الأيام الطيبة المباركة. نذكرهم بأنه إذا كان هنالك خصومات يجب أن تنتهي هذه الخصومات، إذا كان هنالك نزاعات أن نحل هذه النزاعات، لا نجعل أحيانا بعض المسائل البسيطة تعكر صفونا. هذا العيد فرصة للمحبة لا فرصة للشقاق والنزاع. هذه المعاني الحقيقة ينبغي الانتباه إليها، لأننا اليوم إحنا بحاجة أختي الكريمة إلى مزيد من التعاطف ومزيد من المحبة ومزيد من اللقاء فيما بيننا، ليبقى وطننا ولتبقى أمتنا بإذنه تعالى أمة متماسكة واحدة قوية بإذنه تعالى.
1: نعم، ويعني ما أحوج الأسر اليوم لهذه المواسم المباركة حتى تعيد النظر يعني في علاقتها ببعضها البعض، وأيضا تعيد النظر في ترتيب أولوياتها بعيدا عن الانشغال. كل الشكر لكم معالي الدكتور هايل عبد الحفيظ داود وزير الأوقاف.

0: الشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، شكرا لكم على هذا الحديث المبارك وعلى هذه المعاني الإيمانية والتربوية في هذا اليوم العظيم. نسأل الله أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتكم، وأن يبارك في علمكم، وأن ينفع بكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بارك الله فيك أختي، وكل عام وأنت بخير، وكل الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا في هذا اليوم الطيب المبارك بخير. إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: نسأل الله أن يجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، وأن يكتب لنا فيه القبول والمغفرة، وأن يرزقنا قلوبا لا تمل من ذكره ولا تنصرف عن بابه، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ويكتب لنا الوقوف بعرفة على تلك الأرض الطاهرة، وأن يرد حجاج بيته الحرام إلى أهلهم سالمين غانمين، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات وقبل عدة أيام قبل أيام معدودة بدأت مكة باستقبال وفود الحجيج ملبين نداء الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأت مكة مستمعينا الكرام باستقبال الحجيج واحتضن المسجد الحرام ضيوف الرحمن في مواكب مهيبة جاءوا من كل فج عميق يلبون نداء ربهم تبارك وتعالى ويجيبون أذان خليله إبراهيم عليه السلام حين أمره الله تبارك وتعالى بذلك، فقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يجيء الحجاج مستمعين الكرام ويحثون المطايا ويسابقون الشوق، يسابقهم الشوق ويحدوهم الأمل ويغمرهم الفرح وهم في مسيرهم إلى بيت الله المعظم طامعين في تكفير الخطايا وبلوغ الجنان، ويؤدون هذا الركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم وفي أقدس بقعة على وجه الأرض. مكة المكرمة تاريخ وذكريات، سيرة ومسيرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. إلى هذا البيت، إلى هذا البيت مستمعين الكرام، إلى هذا البيت حج الأنبياء وصلى إمام الحنفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مكة شع نور الهدى وانطلقت رسالة التوحيد حتى عمت أرجاء الأرض وغيرت العالم وأرست أجمل وأعدل حضارة.

0: عرفها التاريخ، فهي مركز العالم ورمز وحدة المسلمين ومصدر النور للعالمين. أفضل البقاع عند الله تبارك وتعالى وأحب البلاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. مكة المكرمة أيها الإخوة والأخوات أم القرى، فيها ولد أشرف الورى، وعلى رباها نشأ وترعرع، وفي أرجائها مشى صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان مستمعين الكرام، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، يقفون على صعيد عرفات. منذ صباح هذا اليوم بدأوا بالتوافد للوقوف بعرفة حتى مغيب شمس هذا اليوم. وفي هذا المكان الذي يقفون فيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، ووقف الصحابة رضوان الله عليهم، ووقف التابعون من بعدهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر مبادئ الدين العظمى، ويرسم نهج الإنسانية الأرقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. ها هم حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم وفي هذه الساعة يلبون نداء الله تبارك وتعالى، ويقفون على صعيد عرفات. لسان حالهم، ألسنتهم تلهج بذكر الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا اليوم تجاب الدعوات وتغفر الذنوب. في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، يكفر الذنوب وتمحى الآثام وتحط الأوزار، ليس للحجاج فقط وإنما لكل من دعا الله عز وجل، ولكل من تقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم، يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحن مستمرون معكم منذ صباح هذا اليوم وحتى غروبه بمشيئة الله تبارك وتعالى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في هذه التغطية الخاصة ليوم عرفة. وقد يعني كل الشكر للزملاء الذين سبقونا في هذه التغطية، الزملاء الدكتور زايد الدويري وكذلك زميلي محمود الدروع. وأيضا نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعينا الكرام، لكل من استمع إلينا ولكل من انضم إلينا في الاستماع، وكذلك نشكر الزميل من الهندسة الإذاعية حسن حماد. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. واسمحوا لي أن أرحب يعني عبر الهاتف بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، الأستاذ الدكتور في الجامعة، جامعة آل البيت، أستاذ الحديث الشريف. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا كريما في هذا اليوم المبارك.
1: الله يبارك فيك دكتور منصور، وبارك إن شاء الله بكل الإخوة المستمعين وبكل عباد الله الصالحين.
0: اللهم آمين. سيدي، نحن في

0: في هذا اليوم نريد أن نتعرف إلى موقع الحج ومكانة الحج من أركان الإسلام. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم على هذه الفرصة الطيبة التي أتحتموها لنا لنتكلم في هذا الموضوع الهام. حقيقة الأمر، الحج وما أدراك ما الحج. الحج سمى الله سبحانه وتعالى سورة باسمه دون سائر أركان الإسلام، تخيل. وفي هذه السورة جعل الله فيها سجودين يسجدهما المسلم في الآية 18 وبعد الآية أيضا 77، وهذا ما انفردت به هذه السورة العظيمة. وهاتين السجدتين لم يأتي إلا في سورة الحج. وهذه السورة العظيمة بدأت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما العلاقة بين الحج وبين زلزلة الساعة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. حقيقة من يرى الإخوة الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق وقد اجتمعوا في هذا اليوم العظيم على صعيد عرفات، وعددهم بالطبع بالملايين، قد يكون يعني أكثر من مليونين إلى 3. ولذلك هذه الجموع الكثيرة التي لبست ملابس الإحرام تساوى فيها الناس جميعا، الغني والفقير، الكبير والصغير، كل الناس على مستوياتهم صاروا واحدا في هذا اليوم. لا تفرق أنت بين أغنى الناس وبين أفقر الناس، بين أقوى الناس وبين أضعف الناس، بين أكبر الناس وبين أصغر الناس. ولذلك هذا هو الإسلام العظيم الذي يساوي بين الناس. وهذه الملابس البيضاء التي يلبسونها تذكرنا بالكفن الذي سيكون رفيقنا عندما ننتقل من هذه الدنيا. ولذلك هذا الحج العظيم هو شيء لا مثيل له. عندما أتى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، فجاء في السنة السادسة ليعتنق الإسلام، أي بعد مضي نحو 19 سنة من معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، فمد يده باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه. فلما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده قبض عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يده، وهذا تصرف حقيقة أكيد لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما لك يا عمر؟ يعني ما الذي تعمله؟ ما الذي عملته؟ قال: يا رسول الله أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أنا بدي أدخل الإسلام بدي يغفر لي. فقال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج، لاحظ شو ذكر، وأن الحج يهدم ما قبله. وبالتالي شوف، ذكر الإسلام بشكل عام. ذكر الهجرة
0: وذكر الحج،
1: وذكر الحج. ولذلك يا له من أمر عظيم موضوع الحج. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى عنه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة التوبة، ومع ذلك أفرد له سورة مستقلة ولم يأتي في القرآن الكريم على عظمة أركان الإسلام الأخرى سورة باسم ركن إلا باسم الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحج العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبالتالي ممنوع أن ينشغل الإنسان في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي هو أهم أركان الحج. وهذا اليوم الله سبحانه وتعالى جعله الركن الأهم، فلو وقف الإنسان 354 يوم قمري على جبل عرفات ونوى فيها الحج لا يقبل منه حج إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة. وطبعا هذا يجعلنا دائما نستشعر ونحن أمة الإسلام ونحن أمة الإسلام أننا أمة التنظيم والأمة التي تخضع لأمر الله.

0: سبحانه وتعالى. فالحج يقع في أيام وشهور محددة، وعرف يأتي في يوم واحد اختبارا للناس. فمن وقف في هذا اليوم في جبل عرفات وأدرك الوقوف حتى في الليلة القادمة حتى قبل أذان الفجر فقد أدرك الحج، وإن لم يصل قبل الفجر فقد فاته الحج.
1: نعم.
0: ولذلك الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. ولعظم هذا اليوم العظيم أفرده الله بالذكر في القرآن العظيم دون سائر الأيام. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي مزدلفة. ولذلك لاحظ هذا اليوم العظيم الله عز وجل ذكره، كما ذكر أيضا شهر رمضان بالاسم دون سائر الشهور، وكما ذكر أيضا يوم الجمعة.
1: نعم.
0: وكما ذكر أيضا ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وكما ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكما ذكر مكة والأماكن العظيمة، وكما ذكر الرسل العظام وعلى رأسهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت أن يوم عرفة هذا اليوم هو يعني ركن الحج الأعظم ومن أركان الحج، من فاته الوقوف بعرفة يعني فاته الحج، وكذلك ذكرت يعني عظم وبينت أهمية هذا اليوم، لكن نحن يعني من غير الحجاج كيف يعني يتميز لدينا يوم عرفة من لغير الحجاج، ولماذا ميزه الله عز وجل هذا اليوم؟
0: الله عز وجل الرحمن الرحيم يعلم أن عباده لا يستطيعون أن يذهبوا جميعا إلى الحج ويتركوا ديارهم، ولا ومكان الحج أيضا لا يتسع للمسلمين أكيد، ولا لعشرهم، ولا ربما لواحد بالمية منهم. فالحمد لله هذه الدنيا مليئة بالمسلمين مئات الملايين، فالحج لا يسعهم. لكن الله الرحمن الرحيم لم يخص الحجاج فقط بالرحمة، فاختصنا جميعا بالرحمة وفتح لنا آفاقا عظيمة لكي نكتسب الأجر العظيم في هذا اليوم العظيم. وهذا يتمثل حقيقة لاحظ في الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صام عرفة غفر له ذنوب سنتين، سنة ماضية والسنة قادمة، وهذا الغفران طبعا للذنوب الصغائر. وإلا فالكبائر تحتاج إلى توبة. لذلك شوف كم الأجر العظيم المترتب على صيام هذا اليوم. كم يصوم الإنسان؟ سبحان الله العظيم، لو حسبنا دقائق هذا اليوم لكانت ربما كل دقيقة بصيام يوم من أيام السنتين اللي الله بغفر فيهم الذنوب الصغيرة. لو حولنا الآن الساعات اللي هي أقل من 16 ساعة بقليل وقارناها بعدد الأيام، ستكون كل دقيقة أجرها بصيام يوم. لاحظ هذا شيء. والشيء الأهم كمان، ليس هناك يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار أكثر من يوم عرفة. لك أن تتخيل الله عز وجل يعتق عباده من النار في كل يوم، وخاصة في رمضان لله في كل ليلة 1000 عتيق، يعني كم؟ مليون. فإذا كانت ليلة 29 أعتق الله فيها مثل ما أعتق في الشهر كله، لكن في يوم عرفة يعتق الله فيه أكثر مما أعتق في سائر أيام السنة. ولذلك هذا العتق من النار الذي هو مبتغى المسلم الذي يدعو ليل نهار، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين، هذا هو مبتغى المسلم. الله عز وجل فتح المجال للمسلم في هذا اليوم العظيم أن يصوم، أن يدعو، أن يكثر من الذكر، أن يصلي الصلوات الخمس في بيوت الله، أن يكثر من التكبير، أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الدعاء، أن يتصدق، أن ينوي الأضحية إن كان قادرا على ذلك غدا، أن ينوي صلاة العيد، وأن يقوم بالتكبيرات طيلة أيام التشريق لكي يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى بمرضات الله. فيوم عرفة

0: فيه من الميزات إذا سمحت لي.
1: تفضل يا سيدي تفضل.
0: فضل يوم عرفة الدعاء فيه مستجاب. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. لاحظ أفضل الدعاء، الإنسان يدعو باستمرار، لكن أعظم الدعاء يكون في يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم دكتور منصور والإخوة المستمعين أتم الله فيه دين الإسلام. فعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأجل ذلك لاحظ شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن أعقبه الله بعيد، وهذا اليوم الذي اكتملت فيه الشريعة وتم فيه أمر الله جاء بعده عيد الأضحى. أيضا أحد الأيام العشرة التي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، ويوم عرفة أحد هذه الأيام بل هو أهمها، وهو كما قلنا يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، ويحتق الله فيه عبيدا من النار أكثر من أي يوم مضى. وأفضل الدعاء فيه والله عز وجل يتجلى على عباده، يتجلى على عباده فيقول لملائكته: ما أراد هؤلاء، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا في هذا اليوم العظيم، أن يغفر ما قدمنا وما أخرنا من الذنوب، وأن يحسن عاقبتنا وأن يتجاوز عنا.
1: اللهم آمين اللهم آمين. إذن يعني الأذكار كما أو من دعاء يوم عرفة كما تفضلت فضيلة الدكتور الذي يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون، الدعاء المعروف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا هناك هل يعني يستثمر المسلم في هذه الدقائق وهذه الساعات يعني أدعية أخرى؟
0: أول إشي اسمح لي في دقيقة أن أنبه إلى قيمة هذا الذكر له. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: نعم.
0: طبعا جاء في الحديث من قال في يوم عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له مثل عتق رقبة من ولد إسماعيل.
1: نعم.
0: تخيل في دقيقة واحدة الله بكتب لك أجر مثل عندما تذهب لتشتري أسيرا عند أعداء الإسلام وتحرر الوجه الله، قد تدفع فيه مئات الآلاف. وقد جاء أيضا في الحديث الأشمل من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.
1: نعم.
0: عشر رقاب، تخيل ربما في أقل من عشر دقائق تقول هذا. وأنا أنصح الإخوة المستمعين الذين يستمعوني أن يمسكوا الآن عداد التسبيح أو مسبحة ويقولوا هذا مئة مرة، والله لا يأخذ منهم عشر دقائق، لكن لهم أجر عتق عشر رقاب، والله عز وجل يكتب لهم مئة حسنة أي ألف حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويمحي عنهم مئة سيئة. وأيضا الله عز وجل يجعل هذا الذكر حرزا لهم من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما أتوا به إلا من زاد عليهم في العدد. يعني العدد يفضل أن يكون مية، لكن من زاد فهذا أيضا من أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا ننسى أيضا أن نكتسب يا دكتور.
1: نعم.
0: والإخوة المستمعين.
1: نعم.
0: مئة كنز من كنوز الجنة.
1: مه.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، مش من كنوز الدنيا. تخيل لو قيل لأي واحد اليوم قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولك دينار، مش كنز، دينار واحد،
1: دينار.
0: سيقولها آلاف المرات.
1: صحيح.
0: كيف الآن إذا أنت قلتها ستحصل على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فلماذا

0: يقولها الإنسان 100 مرة أيضا في 5 دقائق؟ ولماذا لا يقول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. تخيل. وإذا ما ذهبنا أيضا إلى الأحاديث الأخرى، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب هاي لو قلناها برضو 100 مرة دكتور، من هون للمغرب واجتهدنا في الأذكار، ما الذي يمنعنا من الأجر العظيم أن نحصل على هذا؟ لو المسلم جلس أيضا فقال رب اغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي ولمن أحسن إلي 100 مرة، سيكونوا من البارين بآبائهم وأمهاتهم والمحسنين إلى أولادهم والمحسنين لمن أحسن إليهم. صحيح. لو المسلم الآن قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعن والدي وعن أهلي وعن أبنائي وعن إخواني وعن أصدقائي وعن المسلمين جميعا، كم سيكتسب من الأجر العظيم؟ لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برضو لو اجتهد فقالها لسه في كمان يعني حوالي 2:30 عن الغروب، والله إن كان الإنسان أن يكتسب أجرا عظيما لا يحصيه إلا الكريم العظيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك الأذكار والأدعية كثيرة.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
0: وقنا عذاب النار. ولا أنسى هنا أن أذكر بالصلاة على حبيبنا ومولانا وسيدنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله يا إخوة، لو الآن المسلم قال 100 مرة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، كم بتها؟ 5 دقائق. لكن لاحظ 100 مرة في 5 دقائق سيصلي عليك الله 1000 مرة. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. أنت إذا صليت 100 في 5 دقائق الله سبحانه وتعالى سيصلي عليك 1000 مرة، فكيف إذا صليت في يوم عرفة؟ هذا الجزاء العظيم لا يمكن أن يحيط به وبأجره وثوابه إلا الكريم العظيم سبحانه وتعالى. والأذكار طبعا كثيرة. ومن قال سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات، وغير ذلك من الأدعي والأذكار التي تنفع المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ويعني دكتور، يعني للمزيد من التشجيع أيضا، أن ما يميز هذه العبادة، عبادة الذكر والأدعية التي ذكرتها دكتور الله يكرمك، أن الإنسان يستطيع حتى في عمله، حتى وهو واقف، حتى وهو جالس، حتى وهو مضطجع، حتى وهو يعني يستطيع في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، ومهما كان منشغلا أو غير منشغل، يستطيع أن يذكر الله عز وجل ويستثمر يعني هذه الساعة أو الساعتين التي الباقيات من يعني هذا من يوم عرفة.
0: نعم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآن أي واحد حتى لو في عمل بإمكانه ظل يسبح ويستغفر ويسأل لله المغفرة ويسأل الله قبول التوبة ويسأل الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسأل الله خير الدنيا والآخرة له ولأبنائه ولأهله ولأحبته. ومن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب الله عز وجل يوكل ملكا يقول له ولك بمثل. يتذكر المسلم الآن بعض الأموات فيدعو لهم ويدعو للمسلمين كلهم بالمغفرة طبعا، ويتذكر كم مريض ويدعي له بالشفاء، يتذكر له كم مكروب ويدعي له بتفريج الكرب. فلك أن تتخيل ملك يقول ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل. نعم. وما إلى ذلك.
1: نعم، الله يكرمك سيدي. إذا سمحت فضيلة الدكتور بكر، يعني نختم هذا الحديث الطيب معك، ونحن نتحدث عن الذكر وعن الدعاء، يعني نختم بدعاء من فضيلتك، ونؤمن إن شاء الله نحن والمستمعون، لعل الله عز وجل يعني يستجيب لنا في هذه الساعة المباركة.

0: طيبة وبتأمين السامعين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

0: سلمنا وأحسن إلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعنهم جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأصحاب الحقوق علينا من نار جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن العمل وحسن الختام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العرش العظيم. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم نور على من مات من أمواتنا وأموات المسلمين قبورهم. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر ذلتهم وتجاوز عن مسيئهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة واجعل قبورنا كذلك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وفرج كرب المكروبين وتب على العصاة والمذنبين وثبت التائبين يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ بلدنا الأردن وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظها يا رب العرش العظيم من شر الأشرار ومكر الكفار ومكر أعداء الدين يا رب العالمين. وابعد عنا وعنها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأدم علينا الأمن والأمان والسخاء والرخاء يا رب العرش العظيم. اللهم اكتب السلامة للحجاج والمعتمرين والمرابطين والمسافرين في سبيلك يا رب العرش العظيم. اللهم أعن إخواننا الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. وردهم إلى ديارهم وبلادهم وهم بأحسن حال يا أكرم الأكرمين. لا تجعل هذا آخر العهد بعرفات. اللهم أعدت علينا وعلى أهلنا ونحن بأحسن حال. اللهم أعدت على هذه الأمة يا رب العرش العظيم وهي بأحسن حال. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، فرج الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسلمين وتب على العصاة والمذنبين وثبت التائبين يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين آمين يا رب العرش العظيم ويا أرحم الراحمين.
1: اللهم آمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يجزيك الخير فضيلة الدكتور، الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف في جامعة أهل البيت، كنت معنا ضيفا وبارك الله فيكم.
0: الله يكرمك، بارك الله فيك.
1: شكرا سيدي، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير إن شاء الله جميعا.
1: حياكم الله.
0: الله يكرمك، حياك الله. سلام عليكم.
2: لك والمرء

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ومعنا الآن مستمعينا الكرام فضيلة الدكتور عايد البطوش، حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم ضيفا كريما معنا في هذا اليوم المبارك.
2: حياكم الله دكتور منصور، وأهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم.
1: الله يكرمك يا سيدي. قبل قليل كان ضيفنا فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، ويعني ربما ختمنا الحديث بالحديث عن الدعاء، وختم حديثه يعني بدعاء وكنا نؤمن عليه، ونريد يعني فضيلة الدكتور عايد البطوش الله يكرمك يعني في هذا اليوم ونحن في يوم عرفة، سؤال عن بداية حقيقة الدعاء في حياة المسلم، ولماذا يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولا سيما يعني في يوم عرفة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بادئ ذي بدء دكتورنا الغالي، أحييكم بتحيه الإسلام أنت والأخوة المستمعين وطاقم البرنامج، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله أن نتقبل منا هذه الأعمال ونجعلها خالصة لوجهه الكريم في هذا الوجه في هذا اليوم المبارك. ونسأل الله أن نتقبل من إخواننا الحجاج أيضا وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين مغفرو الذنوب بإذن الله تعالى. دكتور منصور، اسمح لي بمقدمة بسيطة لهذا الموضوع بشكل عام، أن الله تبارك وتعالى يريد

0: يريد من عباده أن يعبدوه كما يريد هو لا كما نريد نحن كمسلمين.
1: نعم.
0: يعني الآن لاحظ مثلا في شهر رمضان المبارك آخر يوم في رمضان يجب صومه كسائر الشهر، ولكن يوم العيد يحرم صيامه.
1: نعم.
0: إذن نحن الآن في هذه الأيام المباركة، هذه أيام عشر، هذه الأيام المباركة النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل.
1: والتهليل. نعم.
0: إذن خلينا نختصر بالثمان أيام الأول، أفضل عمل يقوم به المسلم خاصة في العمل الصالح بشكل عام، أفضل عمل يقوم به التكبير والتحميد والتهليل لنص النبي عليه الصلاة والسلام عن على ذلك.
1: نعم.
0: الآن يأتينا الشهر اليوم التاسع اللي هو
1: اليوم.
0: يوم عرفة اللي هو هذا اليوم. الآن يوم عرفة حتى أكمل الفكرة الأساسية في الموضوع.
1: نعم، تفضل.
0: هذا لاحظ هذا اليوم فيه بشكل عام تكبير تحميد تهليل، فيه ذكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا ذكر وليس دعاء دكتور منصور.
1: نعم.
0: إذا لاحظ اختص هذا اليوم بهذا الذكر غير موضوع التكبير والتحميد والتهليل. إذا الآن هناك شيء آخر، وهو في هذا اليوم قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرف. ثم قال وخير ما قلت أنا والنبيين. الآن ذكر هذا. إذا لاحظ اليوم النحر مثلا، أنا سوف نرجع لعرفة لكن حتى نكمل الفكرة.
1: نعم.
0: يوم النحر أفضل شيء يقوم به الإنسان غير موضوع التكبير والذكر والأشياء هاي هو تقديم الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل أفضل عند الله في هذا اليوم من إهراق الدم. إذا لاحظ أنت كل يوم له عبادة مختلفة.
1: نعم.
0: نعم. في المصطلحات العصرية بيقول لك طقوس معينة.
1: نعم.
0: يعني لاحظ الآن أنت في يوم عرفة يختلف عن يوم النحر. أيام التشريق الثلاثة برضو لها شيء يختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى.
1: وذكر. نعم.
0: لاحظ فيها أكل فيها شرب فيها ذكر. لاحظ قبل يعني يوم عيد النحر يحرم الصيام، لكن يوم عرفة يسن صيامه.
1: صيامه. نعم.
0: إذا رب العالمين يعني يريد منا أن كيف نعبده. إذا في طريقة للعبادة، يعني بدك تعرف أنت في هذا الوقت ماذا تعبد الله.
1: نعم.
0: الآن عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، وعندما أيضا يقول الدعاء هو العبادة، ترى هذا الحديث يسمى من جوامع الكلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، جعل كل الدين في النصيحة. الآن قال الدعاء هو العبادة، جعل الدعاء وكأنه عبادة كاملة مستقلة تحمل كل معاني العبادة. تصور قديش الدعاء له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. لا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدعاء ماذا قال؟ قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، يحب العبد اللحوح.
1: لا.
0: الآن دكتور في يوم عرفة في يوم عرفة في لفتة طيبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يباهي عباده بهذا اليوم، وأن الله يدنو من عباده. الآن يا دكتور يعني أنا الله يجزيك الخير سمحت لنا بهذه الفرصة المباركة،
1: الله يكرمك،
0: أن نسمع الإخوة المستمعين يعني ببعض هذه اللفتات الطيبة.
1: نعم.
0: موضوع الدنو من العباد هذا موضوع كرامة للمؤمنين. موضوع المباهاة يا دكتور، الإنسان ماذا بماذا يتباهى الإنسان بشكل عام للمثل الأعلى؟ يتباهى بمن يقدم إنجازا، هذا يتباهى بابنه تخرج، هذا يتباهى ببنته أنهت كذا، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: هكذا الإنسان، لكن رب العالمين يتباهى بعباده المذنبين. لاحظ كيف؟
1: صحيح.
0: الآن ما قدمنا إنجاز، إحنا مذنبون الآن، لكن ليش تباهى رب العالمين؟ قالوا إكراما لهم في هذا اليوم هذا الموقف العظيم أنهم جاءوا مذنبين طائعين تائبين نائبين عائدين إلى الله، فيباهي بهم الملائكة على هذا العمل.
1: نعم.
0: كم هو كرامة الإنسان عند الله تبارك وتعالى. ثم السؤال الآن الذي دائما يا دكتور من موضوع الدعاء بالذات دائما الناس يطرحونه، يعني الآن أحيانا تجد مثلا خاصة الآن الصبايا الشباب بقول لك طب والله أنا ما عارف شو بدي أدعو. صحيح تسمع هاي العبارة أحيانا.
1: صحيح وكيف أدعو. نعم.
0: بقول لك والله أنا شو بدي أحكي شو بدي. الآن أنا حبذا لو أنه بعض الأخوة سمعوا قلم وورقة أو يسجل. لاحظ الآن لو أعطينا أمثلة، طبعا ناهيك عن موضوع جوامع الكلم، جوامع رب اهدني وارزقني وعافني وعفو عني وعلى غيرك لا تكلني.
1: نعم.
0: لما تفضلت مع دكتور بكر أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه جوامع كلمة.

0: وقنا عذاب النار.
1: نعم.
0: لأن هاي جوامع أدعية. لكن الآن في عندك مثلا على سبيل المثال هناك أناس بيقول لك مثلا يا رب يسر لي مثلا سيارة كويسة أو بيت كويس أو يعني يدعو بأدعية دنيوية. هو لا شك في ذلك الأمر ما في شيء، لكن الأصل في الإنسان يا دكتور أن تكون نظرته إلى الآخرة.
1: نعم.
0: أن يدعو مثلا على سبيل المثال لو الإنسان قال يعني يدعو أن يعينه الله تبارك وتعالى على أن تكون له صدقة جارية.
1: نعم.
0: يعني تقول اللهم هيئ لي الأسباب، اللهم يسر لي الأسباب، يسر لي المال بحيث أن أكون لي صدقة جارية، يعني أتصدق في مسجد، أتصدق في طلب علم، في شيء تكون صدقة جارية إلي بعد الممات. الآن ربما الإنسان يدعو بحسن الخاتمة ويستعيذ بالله من سوء الخاتمة. يعني الآن يدعو الإنسان مثلا، طب لا حبذا لو دعا الإنسان أن يموت شهيدا في سبيل الله، لا يستبعد هذا الشيء، يقول لك والله كيف بدي أموت شهيد أنا، ما هو ما في عندنا الآن معركة ولا في غزوات ولا شيء. طب ما هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نفر من منى، أنهى الحج وعرفات ومنى والرمي الجمرات، لما نفر من منى وقف على أطراف منى فرفع يديه ماذا قال؟ قال اللهم كبرت سني وضعفت حيلتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا كيف ودي يموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله وبده شهادة في سبيل الله، فمات شهيد الفجر.
1: نعم.
0: شوف فالآن موضوع مثلا يدعو الإنسان أن يعينه على قيام الليل، ليش ما ندعو رب العالمين أن يعينه على قيام الليل خاصة الإنسان اللي ما بيقوم الليل؟ في ناس بيقول لك والله يا دكتور أنا نفسي أقوم الليل. طب هاي فرصتك اليوم، فرصتك اليوم. هل تعلم دكتور أن العلماء قالوا حتى من سلفنا الصالح قالوا ذكر هذا الكلام أظن الإمام ابن أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار.
1: نعم.
0: هذا وشرح كتاب الموطأ. نعم. الآن ذكر كلام، قال الدعاء يوم عرفة قال له ثلاثة أحوال. قال غالب الدعاء يوم عرفة يستجاب لأهله.
1: غالب الدعاء.
0: قال غالب الدعاء يستجاب لأهله يوم عرفة، دلالة على أن هذا في فرصة لاستجابة الدعاء يوم عرفة.
1: نعم.
0: فقال وبعضه يؤجل. يعني في نسبة منه تؤجل إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: والبعض الآخر قالوا أن الله يستبدله بشيء آخر فيكف شر عن الإنسان أو يرزقه خيرا آخر غير الذي دعا. لكن اللي بدنا إياه إحنا نقال غالب الدعاء، هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، قال غالب الدعاء يستجاب يوم عرفة، هذه فرصة، كنا بحاجة للدعاء دكتور. يعني الآن طب الإنسان ليش ما يدعو أن يجعله الله بارا بوالديه؟
1: صحيح.
0: أن يدعو الله تبارك أن يجعله من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. في ناس بيقول كيف بدي أحفظ؟ طب هاي فرصتك اليوم، قول اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على حفظ القرآن.
1: نعم.
0: الآن مثلا على سبيل المثال في ناس يعاني من من من عقوق أبنائه، فرصة الآن للأب والأم أن يدعو أن يكون أبنائهم بارون بهم أو بارين بهم، اللهم اجعل ابني صالحا مصلحا بارا بي، هذه فرصة الآن للأب. قد يصلح الله تبارك وتعالى هؤلاء الأبناء ببركة هذا الدعاء في هذا اليوم المبارك.
1: نعم.
0: ورسالة الآن للإخوة العزاب، طيب بقول لك أنا الآن نفسي أزوج مثلا امرأة صالحة، بنت كويسة محترمة بنتنا، طب هاي فرصتك الآن، ادعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على دينك. وبرضو البنات فرصة إلها، تدعو الله أن يرزقها زوجا صالحا يعينها على دينها. والإخوة الآن المهمومين المغمومين المديونين الآن فرصة لهم، اللهم أعني على قضاء ديني، اللهم أعني على قضاء ديني، اللهم دكتور ترى الدعاء بده تضرع إلى الله تبارك وتعالى، بده ترجي، بدك تترجى يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، تكرر وتضرع إلى الله وتظهر له الحزن وتظهر له الضعف وقلة الحيلة، هكذا الدعاء دكتور. ثم يدعو الله تبارك وتعالى، الإنسان يدعو الله الإخلاص في العمل، أي عمل. الآن بيجي واحد بيقول لك أنا والله ما أنا عارف كيف يعني موضوع الإخلاص، أنا مش عارف أنه كيف مثلا، اسأل نفسك جواب لماذا؟ لماذا أنا صليت في المسجد؟ لماذا أنا تصدقت؟ لماذا أنا فعلت هذا الفعل؟ لماذا أنا قلت كذا؟ هل هو إخلاصا لله تبارك وتعالى؟ هون بتعرف الإخلاص، فادعو الله أن يرزقك الإخلاص في العمل. ثم هناك دعاء يا دكتور يسأل الله الإنسان، يدعو الله أن يفتح له السدود والحدود وقلوب العباد.
1: نعم.
0: أن يلين له الحديد والعبيد. حتى إذا رجعت دائرة حكومية رجعت دائرة خاصة تجد هناك من يستقبله، أهلا وسهلا تفضل، فتقوم قاضيتك بسرعة، يمشي معاملتك بسرعة، هذا كله بفضل الدعاء. ثم أن يسخر الله تبارك وتعالى لنا من يد

0: يدعو لنا بعد موتنا. هذا الشيء مهم جدا، يدعو الله تبارك وتعالى الإنسان. ونسأل الله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسأل الله الفردوس الأعلى، كان تكون نظرته إلى الأعلى، اسأل الله الفردوس الأعلى، مش بس الجنة، لا الفردوس الأعلى كمان. ثم أيضا من الأمور المهمة للإخوة أن يدعو الله تبارك وتعالى الإنسان المسلم أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، أن يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، وأن يرى مقعده من الجنة. يدعو الله تبارك وتعالى، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام هذا أول من يشق عن الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، ومع ذلك كم كان يدعو، اللهم أني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتن المحيا والممات، وأعوذ بك من فتن المسيح الدجال. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، ومع ذلك حتى يعلم الأمة موضوع الدعاء، فكان يكثر عليه الصلاة والسلام من هذه، وهي ثابتة في السنة أيضا. ثم يا دكتور، من الأشياء المهمة التي ينبغي، كما البعض يقول لك شو أدعو، أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك الصحة والعافية. أنا دائما أقول يجب على الإنسان الصحيح أن يزور المستشفيات دائما، يزور المستشفيات، يزور مركز الحسين للسرطان عافانا الله وإياكم. يعني شوف كيف الناس، شوف كيف انشغال الناس بالمرض، كيف الابتلاءات العظيمة، كيف هو الآن في صحة وعافية لا يعلم بها إلا الله. فيدعو الله تبارك وتعالى أن يديم عليه نعمة الصحة، ويدعو الله أن يشافي مرضى المسلمين وأن يداوي جرحاهم. ثم يا دكتور، وجزاك الله خير على هذا،
1: الله يكرمك الموضوع،
0: أن يدعو الله تبارك وتعالى للوالدين، هذا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ودكتور أكرر من قضية أخرى، وهي تكرار الدعاء، لا يتوقف الإنسان عن دعوة واحدة، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. يعني موضوع الاستغفار مثلا، لاحظ أنت النبي مش كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أني لا أستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة؟
1: نعم،
0: في رواية 70 مرة،
1: 70 مرة أو 100 مرة.
0: نعم، طب إذن على ماذا؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فهذه فرصتنا الآن، مثل ما ذكروا أصحاب الفضيلة سابقا، هذه فرصتنا الآن، ما ظل الوقت الآن، يعني ساعة ساعتين دقائق حتى ينتهي هذا اليوم. ثم أريد أن أذكر إخواني أن سبحان الله، يعني يوم عرفة يتميز بأن ليله بعده لا قبله، لاحظ. ولذلك من جاء وقف بعرفات، جاء متأخرا بسفر ووقف بعد غروب الشمس، يحسب له وقوف في عرفة.
1: نعم.
0: ولذلك الآن فرصة موجودة، حتى الإنسان ما فاته الآن ينشغل بشيء معين، بأشياء أخرى، لأن لا يفوت الآن المجال الباقي هذا، معه الآن من هون إلى طول الليل كمان، وهو يدعو تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى بأن يعني ما يحتاجه من الدعاء لا يتقاعس الإنسان. يا دكتور، ندعو إخواننا المستمعين المسلمين في كل مكان، من يسمع كلامنا هذا، أن لا يستصغر الدعاء حتى لو كان شيء بسيط جدا، أن يدعو الله تبارك وعلا. لاحظ الآن، يعني على سبيل المثال الآن في عندنا قضية مهمة، الدعاء برزق الذرية الصالحة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هذا دعاء الأنبياء، لاحظ كيف. ولا يترك الإنسان الذكر، ولا يترك أي شيء من الدعاء، ولا دعية كثيرة يا دكتور. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعات المباركة، في هذه اللحظات المباركة، أن نتقبل من إخوان الحجاج، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منا دعاءنا وأذكارنا وصيامنا وأعمالنا الصالحة، وأن يجعل خالص لوجهه الكريم، وأن يكون مع إخواننا في غزة، وأن يفرج عنهم، وأن ينفس كربتهم، وأن يتقبل أمواتهم شهداء عنده، وأن يداوي جرحاهم ويشافي مرضاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم آمين. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور عايد البطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان. بارك الله فيكم يا سيدي، وتقبل الله طاعتكم، ويعني وكل عام أنتم بخير يا رب.
0: حياكم الله دكتور، بارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله، وأنتم بألف خير وعافية.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور.
2: إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ونذكركم مستمعينا الكرام بشعيرة عظيمة من شعائر الله تبارك وتعالى، وهذه الشعيرة تكون تبدأ من يعني يوم الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهي شعيرة الأضحية. يسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن نرحب بداية بفضيلة الدكتور محمد الرواجدة المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم، وأهلا بكم سيدي. وقبل الحديث يعني نريد أن يعني كلمة في يوم عرفة ثم نتحدث عن شعيرة الأضحية.
2: حياكم الله فضيلة الدكتور منصور، واسمح لي أيضا أن أحيي الأخوة والأخوات المستمعين والمجتمعات، حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن أعطانا ربنا عز وجل فسحة في الأمر وبركة الزمان مكنتنا دكتور منصور من إدراك هذه الأوقات العظيمة.
1: بس إذا سمحت دكتور، فضيلة الدكتور، يبدو في صوت لا إذا سمحت سيدي، في الصوت مش واضح تماما، فممكن إذا تعدل مكانك أو إذا كنت بتتكلم للمايك إذا سمحت. الله يكرمك. دكتور محمد الرواجدي معنا؟ نعم، انقطع الاتصال. طيب، إذن مستمعين الكرام، سيكون معنا بعد قليل فضيلة الدكتور محمد الرواجدة للحديث عن شعيرة عظيمة من شعائر الله تبارك وتعالى، وهي شعيرة الأضحية، حيث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين. نعم، سنتحدث مستمعينا الكرام عن هذه الشعيرة، شعيرة الأضحية، مع فضيلة الدكتور محمد الرواجدة. فضيلة الدكتور معنا؟
2: نعم يا سيدي،
1: حياكم الله يا سيدي. تفضل يا سيدي، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه أجمعين. شكرا لفضيلة الدكتور منصور على هذه الاستضافة في هذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى. وفي البداية نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره جل جلاله أن أعطانا فسحة في العمر وبركة في الزمان مكنتنا من إدراك هذا الوقت المبارك، هذا الوقت المعظم. نحن في هذا اليوم إنما نشهد أعظم يوم في عامنا وفي دهرنا الذي نحيا والذي نعيش فيه. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تبارك وتعالى فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات وفي هذه الساعات رحمة لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يباهي بأهل السماء، يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق وفي هذه الساعات باسمه الرحمن وباسمه الرحيم وباسمه الغفار وباسمه الغفور وباسمه الرؤوف وباسمه اللطيف وباسمه غافر الذنب وقابل التوب، فيعفو عنا. خصوصا أننا والحمد لله رب العالمين غالب المسلمين اليوم يصومون لله سبحانه وتعالى اقتداء بنبينا صلوات الله وسلامه الذي سن لنا

0: نصوم في مثل هذا اليوم المبارك. وقد قال وبشر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحرص في هذا اليوم المبارك على الإكثار من ذكر الله عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. ومعروف أن هذا اليوم اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة هو غرة ودرة هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فهو يوم الجائزة، هو اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه علينا نعمته وتمم الله سبحانه وتعالى علينا دينه وشريعته وأنزل فيه على رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويكثر أيضا المسلم الدكتور منصور من الدعاء، الدعاء بصدق بإقبال على الله عز وجل بقلب صادق، الدعاء على سبيل اليقين لا على سبيل التجربة، الدعاء الذي ينبع من قلب موقن بأن الله سميع قريب مجيب الدعوات. هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اجتمع علينا شرفان، شرف المسلم الصائم له عند الله عز وجل دعوة لا ترد عند فطره، وشرف أن آخر ساعة من هذا اليوم المبارك الله عز وجل يعتق فيه من النار خلقا لا يعلم عدهم وحصرهم إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أن الشيطان تشرئب عنقه إلى رحمة الله عز وجل من جليل ومن عظيم ومن كثرة من يعتقهم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله، ونحن ندعوه ونحن نرجوه ونحن نتوسل إليه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي عنهم وممن أعتق رقبتهم من النار، إنه سميع مجيب.
1: نعم، اللهم آمين، اللهم آمين. إذا سمحت لي فضيلة الدكتور، يعني فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود للحديث عن شعيرة الأضحية.
2: إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور محمد الرواجدي، وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي مرة أخرى.
2: حياكم الله يا سيدي وجزاكم الله خير.
1: الله يجزيكم الخير سيدي. حدثنا عن شعيرة الأضحية، هذه الشعيرة العظيمة، وكما يعني بدأت بكلامك أن ليس أفضل على الله عز وجل في هذا اليوم، يوم اليوم الأول من أيام النحر، وهو من إراقة الدم. نعم. تفضل يا سيدي.
2: بالنسبة لشعيرة الأضحية فضيلة الدكتور منصور، هي سنة مؤكدة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين، سمى وكبر، ووضع عليه الصلاة والسلام رجله الشريفة على أو ركبته الشريفة على صفاحهما. والأضحية نص الفقهاء على أنها أفضل عند الله عز وجل من الصدقة، أفضل من أي نوع من أنواع الصدقات التي يتصدق بها المسلم، حتى أنها تفضل على سقي الماء التي أجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أنواع الصدقات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلمين عليها وجعلها من سننه المؤكدة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنها من أفضل، كما أسلفت أنت في المقدمة فضيلة الدكتور منصور وأشرت إلى هذا المعنى المأخوذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بين صلوات الله وسلامه عليه، أن أفضل عمل يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل في يوم العيد، في يوم النحر، وفي ثلاثة أيام التشريق، يقدم هذه الشعيرة لله عز وجل. فمن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت، يقول عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. النبي عليه الصلاة والسلام إذن بيّن أن أجر الأضحية يثبت في ميزان وفي صحيفة المسلم الذي يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الشعيرة. قبل أن تسقط أول قطرة من قطرات هذه الشعيرة على الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: طيبوا بها نفسا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم طيبوا بها نفسا، أي أنك مهما دفعت من ثمن، مهما دفعت، ونحن اليوم ربما فضيلة الدكتور منصور نسمع أن هناك غلاء في أسعار الأضاحي، وبعض الناس قد يكون من هذه المسألة، لكن نبشرهم ونبشر أنفسنا والحمد لله عز وجل ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: طيبوا بها نفسا، أي أن كل قرش تدفع في ثمن هذه الأضحية أنت طب به نفسا، فكله لله، سواء كان المال الذي اشتريت به تلك الأضحية، أو الطعام الذي ستأكله تلك الأضحية، أو الشراب الذي ستشربه تلك الأضحية، أو المؤونة التي سيتحملها المسلم المضحي من ذبحها ومن تقطيعها ومن توزيعها، كلها إن شاء الله عز وجل علاوة على ما جعل الله سبحانه وتعالى لشعيرة الأضحية من أجر، هذا كله يتكامل في صحيفة أعمال المسلم لتنتج بإذن الله حسنات لا يعلمها إلا الله عز وجل. حسبنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلم المضحي بأن له بكل شعرة حسنة. ولذلك الأجر يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والأجر لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك صدق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: طيبوا بها نفسا، أي المهم أن المسلم يحقق الشروط الشرعية.
1: هذا السؤال الثاني دكتور، حكم الأضحية وشروطها وبعض الأحكام المتعلقة بها، تفضل بارك الله فيكم.
2: بالنسبة لحكم الأضحية كحكم أصلي فضيلة الدكتور منصور، هي سنة مؤكدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تجب في حالتين. الحالة الأولى إذا ما نذر المسلم أن يذبح لله سبحانه وتعالى أضحية، فعندئذ تتحول من كونها سنة مؤكدة إلى كونها واجب. وكذلك إذا عينها، إذا عزل مثلا، إذا كان يملك شياها فعزل إحداهن وقال هذه أضحيتي، أو إذا اشتراها وعينها وقال هذه سأذبحها أضحية، عندئذ لا يجوز له أن يصرفها عن كون أنها أضحية إلى أي نوع آخر من أنواع الذبائح. هذا بالنسبة لحكم الأضحية.
1: نعم. بالنسبة لشروطها فضيلة الدكتور،
2: أما بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الدكتور منصور قد حدد لنا شروطا إن استطعنا أن نقول أنها مكونة من شقين.
1: نعم.
2: الشق الأول هو ما يتعلق بالعمر، والشق الثاني هو ما يتعلق بالسلامة والصحة من العيوب.
1: نعم.
2: بالنسبة لما يتعلق بالعمر، فإذا أراد المسلم أن يقدم لله عز وجل أضحية من الإبل، فإن الواجب عليه أن يختار إبلا قد أتمت الخمس سنوات وطعنت في السادسة.
1: نعم.
2: خمس سنوات ويوم. وإذا أراد أن يضحي من البقر أو من المعز فإنه يختار التي أتمت السنتين وطعنت في الثالثة. وإذا أراد أن يضحي من الضأن أي من الخراف بلغتنا العامية فإنه يختار التي أتمت السنة ودخلت في الثانية. وحقيقة فقهاء الحنفية وقول عند السادة المالكية قالوا بجواز التضحية بالضأن إذا بلغ الستة أشهر، لكنهم شرطوا لذلك شرطا مهما، بمعنى هو لم يكتفي السادة الحنفية بأن يبلغ الضأن الستة أشهر حتى يجوز كأضحية، إنما أضافوا إلى شرط العمر هذا شرطا آخر، وهو أنه إذا أجذع. وقولنا إذا أجذع أي أنه إذا امتلأ، فإذا وضع بين الخراف التي بلغت من العمر سنة ضاع بينها من وفارة لحمه ومن جزالته.
1: نعم.
2: لا بد من التدقيق على هذا الشق الأول وهو شرط العمر.
1: نعم.
2: الشق الثاني فضيلة الدكتور منصور المتعلق بالسلامة من العيوب، الأضحية لا بد أن تكون سليمة من أي عيب كما نص الفقهاء يؤدي إلى فقدان جزء مأكول أو السلامة من العيب الذي يؤثر على اللحم على جودة اللحم.
1: نعم.
2: بالتالي عليه الصلاة والسلام قال أربع لا تجوز في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريض البين مرضها، قال والعجفاء التي لا تنطي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك إنما ذكره على سبيل المثال، فالعوراء مثلا فقدت العين، والعين جزء مأكول بالتالي لا تصح الأضحية بها. العرجاء فقدت مثلا سلامة الرجل، والرجل جزء مأكول بالتالي لا يجوز التضحية بها.
1: نعم.
2: والعجفاء فقدت مثلا ما يؤدي إلى صحة اللحم، فالناس في ساعة اليسر وفي ساعة الوسع لا يأكلون مثل هذا النوع من أنواع اللحوم المريضة أو العجفاء.
1: نعم.
2: عندئذ لا يجوز التضحية بها. بالتالي أي عيب يؤدي إلى إفقاد جزء مأكول كمقطوعة الأذن أو مقطوعة الإلية، هذا يعني نوع من أنواع الأضاحي لا يجوز أن يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل بهذه

0: الشعيرة، وعلى ذلك فليقص المسلم.
1: نعم نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الرواجدي المفتي في دائرة الإفتاء العام، ويعني بارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب، الله يكرمك يا سيدي وشكرا لكم.
0: وفيكم بارك الله سيدي وجزاكم
1: حياكم الله سيدي.

0: عليه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات وبهذه التلبية التي استمرت ومن قطعت منذ بداية هذا الصباح، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، فمع إشراقة هذا اليوم، اليوم التاسع من ذي الحجة، انطلق ضيوف الرحمن متجهين إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، وذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، حيث تتحرك قوافل الحجاج مهللة وملبية في يوم ليس كباقي الأيام. ففي هذا اليوم تجاب الدعوات وتقال العثرات، ويباهي الله الملائكة بعباده، ويباهي الله بعباده.

لمغفرة الذنوب وإصلاح الحال. في هذا اليوم يوم عرفة تتأكد أهمية إعطاء يوم عرفة حقه لإعادة صياغة معاني الأخوة الإسلامية والتراحم الإنساني. نعم مستمعينا الكرام، نحن متواصلون معكم في هذا اليوم وفي هذه التغطية المباشرة بمشيئة الله تبارك وتعالى منذ صباح هذا اليوم حتى يعني حوالي 15 دقيقة إن شاء الله ستكونون مع برنامج مناسك القلوب الذي سيبث من المسجد، من مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه. إذن نحن معكم مستمعون الكرام في هذا اليوم وهذه التغطية الخاصة ليوم عرفة، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة أن تستجاب دعواتكم وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تدع يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء جميعا، إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا عليم يا حليم، يا عفو يا غفور، يا سميع يا بصير، يا علي يا كبير، يا رؤوف يا رحيم، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا، واقطعه ممن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقة لنا.

به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: وفي ختام هذا البث مستمعينا الكرام وفي هذه التغطية، تغطية يوم عرفة، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين المعتقين من النار، وأن يرزقنا صدق التوبة وخشوع القلب وحسن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الساعات تمضي، يوم عرفة يمضي، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى لا تنقطع، وأبواب الخير عنده لا تغلق. بعد قليل مستمعينا الكرام، مع غروب يعني شمس هذا اليوم، يوم عرفة، يبدأ حجيج بيت الله الحرام بالنفرة إلى مزدلفة لإكمال هذه الشعائر وشعيرة الحج، بعد أن يعني وقفوا في هذا اليوم بعرفة وهم ملبين نداء الله تبارك وتعالى، يدعونه

متضرعين أن يغفر لهم. وكذلك نحن ندعو الله عز وجل في هذه الساعات وفي هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات. ها هي الساعات يوم عرفة تمضي، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى لا تنقطع، رحمته عز وجل نعم دائمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ويعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، اللهم لا تجعل شمس هذا اليوم تغرب إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوبنا وشرحت صدورنا وكتبت لنا ولوالدينا وأهلينا والمسلمين الرحمة والقبول والعتق من النار، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم عيد الأضحى المبارك بالأمن والإيمان، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج عن المستضعفين والمكروبين في كل مكان. وطبعا في نهاية هذا البث مستمعينا الكرام، أتوجه بالشكر لكل من استمع إلينا وكل من شاركنا من الضيوف الكرام، وكذلك للزملاء في الهندسة الإذاعية حسن حماد وعلاء قطيفان. كان معكم الدكتور منصور العمري. وقبل أن استودعكم، أود أن أنبه بأن المعذرة أود أن أنبه بأن بعد قليل بمشيئة الله تبارك وتعالى سيكون هناك بث مباشر من المسجد، من مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه، لبرنامج مناسك القلوب، ويقدم هذا البرنامج نعم ويقدم هذا البرنامج فضيلة الدكتور علي المناصير. الآن هم جاهزون، والآن بعد قليل نعم، إذن بعد قليل مستمعين الكرام سيكون هناك البث المباشر لمناسك القلوب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وبياكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان في هذا المساء المبارك من أعظم أيام الدنيا يوم عرفة، وفي هذا النقل المبارك لبرنامج مناسك القلوب، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام للنفرة إلى مزدلفة. خير ما نستهل به برنامجنا هذا سورة الفاتحة والقارئ الشيخ عثمان حسن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. الآن أيها الإخوة الكرام، مع حديث أشواق الحجيج مع فضيلة الدكتور محمد بني مفرج، إمام ومشرف مسجد الملك الحسين ابن طلال، طيب الله ثراه في العاصمة عمان. مرحبا بكم الله.
2: حياكم الله دكتور علي.
1: دقائق معدودة
2: إن شاء الله.
1: وتغرب الشمس على صعيد عرفات الله الطاهر، يعني تمام الساعة بحسب التوقيت المحلي لمنطقة عرفات، سيؤذن لصلاة المغرب هناك عند تمام الساعة 6:56 بحسب التوقيت المحلي لعرفات الله الآن، ونحن يعني على مشارف أيضا غروب الشمس عندنا في عمان في هذا اليوم الأغر من أيام الله عز وجل. كلمة من فضيلتك في نهاية هذا اليوم، يوم عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حقيقة الدكتور علي لحظات مهيبة، لحظات يعني من أجمل ما يمكن أن تشاهد في مشاعر الحج. هذه اللحظات، لحظات نهاية عرفة، بداية النفرة. نحن نعلم أن يوم عرفة كما تعلم هو يوم الله بامتياز، هو أعظم يوم على الإطلاق. فإن كنا نقول هذه أيام الله وهذه نفحات الله، فهذا يوم الله وهذه نفحات الله عز وجل. ونسأل الله أن يتقبل من أخواننا وأخواتنا حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل أيضا الدعاء والصيام وسائر الطاعات ممن لم يكونوا في ذلك الموقف، وأن يكتب لهم إن شاء الله تعالى في قابل الأعوام. إذا أردنا أن نعرف سيدي عظمة يوم عرفة، فلا بد أن نقف على من عظمه، أن نعرف كيف عظمه

0: الله عز وجل عظم هذا اليوم تعظيما عاما وتعظيما مفصلا. فالله عز وجل قال في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اليوم الوتر اليوم التاسع من ذي الحجة، وقبل ذلك أقسم به جملة ثم أقسم به على التفصيل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا اليوم. هذا اليوم يا سيدي كما تعلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحج عرفة. فجعل محور وأس هذا الركن الركين من أركان الإسلام هو هذا اليوم، يوم عرفة. ونسأل
1: لا يسقط عن الحاج بأي حال من الأحوال،
0: نعم،
1: ولا يقوم شيء مقامه من فدية أو غيرها،
0: ولا يمكن هذا،
1: ولا تجوز فيه الإنابة،
0: ما في إنابة ولا في شيء. هذا الحج عرفة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أو بعد قليل ستبدأ الناس تنفر من هذا المشهد وهذا المشعر العظيم، يتوجهون إلى مزدلفة وإلى بعد ذلك ليقوموا بما تبقى من مناسك الرمي والطواف والسعي وما إلى ذلك من مناسك الحج.
1: نعم. هنا فضيلة الدكتور، في الدقائق الأخيرة من يوم عرفة، ما الواجب علينا في هذه اللحظات الإيمانية العظيمة التي ربما قد لا تعود على أحدنا مرة أخرى في هذه الحياة الدنيا؟
0: دكتور علي، عرفة ينبغي على الحاج تحديدا وعلى غير الحاج،
1: نعم،
0: أن يدرك أن هذا أعظم يوم خلقه الله عز وجل. وقيل في سبب تسميته يعني كثير، ولكن ما يحضرني وما يناسب المقام في هذه اللحظات أن عرفة سمي بعرفة،
1: نعم،
0: لأن العبد عرف ربه اليوم. اليوم يعرف العبد ربه حين يقف على صعيد مع المسلمين، حين يجد نفسه هو فرد من أمة، حين يعرف أن الله عز وجل هو صاحب العظمة وصاحب الشأن وصاحب النعمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كل هذه المعاني يا دكتور هي الآن التي ينبغي أن تتجلى في قلبي ووجداني المؤمن بأبهى وأعلى درجات صدقها وصورها. فعرف الآن يا دكتور هي التي عرفت العبد بذنوبه ومعاصيه، عرفها ما بينه وما بين الله عز وجل.
1: نعم.
0: كل حاج اليوم وقف وراجع حساباته ووقف ما بينه وما بين نفسه، ولا رقيب عليه إلا الله عز وجل، أقر بذنوبه ومعاصيه واعترف بها بين يدي الله عز وجل، وتاب منها واستغفر منها ودعا الله عز وجل أن يتجاوز عنه.
1: نعم.
0: والله تعالى قد وعدهم أن يستجيب لهم وأن يغفر لهم. فالحج كما تعلم هو محطة من محطات استئناف رحلة الحياة، إذا استطعنا أن نقول استئناف رحلة الحياة الإيمانية، ربما تبدأ من اليوم من الحج،
1: باعتبار أن من حج فلم يرفث
0: ولم يفسق
1: رجع من حجه كيوم ولدته أمه.
0: وفي الحديث الصحيح كما تعلم، لما جاء عمرو بن العاص ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط يده للمبايعة لبيعة الإسلام. وعمر أسلم متأخرا كما تعلم ويعلم الإخوة، متأخرا بعد عداء
1: وبعد
0: صلح الحديبية، و يعني لبث زمنا في صف المشركين معاديا للنبي وللدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. فبسط يده عمرو ثم

0: كف يده، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو كففت يدك؟ قال: يا رسول الله، أشترط على ربي شرطا، ببايعك على الإسلام بس إلي شرط على الله عز وجل. قال: وما شرطك يا عمرو؟ قال: أن يغفر الله لي ما كان مني. بتعرف،
1: نعم،
0: سنوات من العداء والحروب والمطاردة والإيذاء للمسلمين وللدعوة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ هذه المحطة الأولى. ويحك يا عمرو، أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها؟ محطة ثانية.
1: والهجرة هنا ليست مقصورة على الهجرة من مكة إلى المدينة، وإنما الهجرة أيضا
0: بكل معانيها،
1: من الذنوب والمعاصي، نعم، إلى فعل الطاعات والالتزام والاستقامة على منهج الله عز وجل،
0: قطعا تجب ما قبلها.
1: نعم.
0: ثم الثالثة: قال: ويحك يا عمرو، أما علمت أن الحج يجب ما قبله؟ وهنا موطن الشاهد. نعم. الحج يجب ما قبله، ولذلك ينبغي على كل من حج ومن سيحج إن شاء الله تعالى أن يجعل من حج من هذا الحج فرصة التغيير في الحياة، استئناف الحياة، حتى إن شاء الله تعالى نحافظ على ما تبقى من الحياة ونحن في طريق الإيمان إلى الله عز وجل إن شاء الله تعالى.
1: نعم. إذن دقائق معدودات وينتهي يوم عرفة،
0: نعم،
1: وتحل علينا ليلة العيد.
0: نعم.
1: هل حلول العيد، عيد الأضحى المبارك، مسوغ للانفلات من الأحكام الشرعية فضيلة الدكتور؟ وما المشروع في ليلة العيد؟ هل يسن إحياء هذه الليلة باعتبارها من ليالي الله عز وجل؟
0: دكتور، أولا ليلة العيد من الليالي التي أقسم الله تعالى بها،
1: نعم،
0: والشفع والوتر،
1: نعم،
0: فهي ليلة الشفع، يوم الشفع العيد، ويوم النحر كما تعلم هو من أعظم أيام الله عز وجل. الأعياد بالمناسبة ما من أمة إلا ولها أعياد، وهذه ما درجت عليها ثقافات الشعوب، فما من أمة إلا واتخذت من مناسبة، من ذكرى، من حادثة، أو ربما حتى من أسطورة من أساطيرها،
1: نعم،
0: اتخذتها مناسبة لإحياء ما يعرف بالعيد. وبالمناسبة سمي العيد عيدا من العود، فلأنه يعود كل عام فسمي عيدا. أما عيدنا نحن المسلمين فعيدنا هو هدية الله إلينا، هدية من الله عز وجل، وليس من نسج خيال ولا من أفكار ولا من خرافات ولا من أساطير ولا من ثقافات الشعوب، إنما جاء هذا العيد إنما هو هدية من الله عز وجل. وإذا قلنا من الله، ارتبط ذلك بمفهوم العبادة والعبودية لله عز وجل. والحديث الذي تعرفه ويعرفه الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى المدينة ووجد الأنصار يلعبون في يومين، بالمناسبة اليومين واحد اسمه النيروز وآخر أيضا من أعيادهم، اللهم صل على سيدنا محمد،
1: من أعياد الجاهلية.
0: نعم، من أعياد الجاهلية.
1: نعم. عيد الربيع وعيد النيروز.
0: نعم، النيروز، وفي عيد أيضا منتصف الخريف كان عندهم، فكانوا يحتفلون بهما، وهما من ثقافة الفرس، حتى ليس ثقافة أهل المدينة ولا من العرب،
1: الفرس والفراعنة. نعم.
0: نعم، لكن هذا يدل على أنه فكرة العيد يعني فكرة أممية، يعني ما من أمة إلا ويجب أن يكون لها عيد، لأنه يشكل محطة في حياتها، محطة تغيير روتين، محطة فرح، محطة يعني انتقال من حال إلى حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ موجها، فيقول للأنصار: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما بيومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، وهما يومان من أيام الله

0: عز وجل،
1: باعتبار أنه الفطرة الإنسانية تتوق للعيد،
0: تتوق لأنه الإنسان
1: والطبيعة البشرية يعني في انسجام بينها وبين فكرة العيد.
0: نعم، هي أصل الشعوب لماذا استحسنت فكرة العيد؟ لأنها ملائمة للفطرة.
1: نعم،
0: مناسبة للفطرة. ولكن حين لم تجد يعني سببا دينيا فاخترعت سببا أرضيا، سببا عقليا لابتكار مثل هذه المناسبة. فيوم العيد الفطر يأتي بعد صيام رمضان، ويوم الأضحى يأتي بعد تمام مناسك وأداء ركن الحج. ومن هنا نفهم ونعلم أن هذه الأعياد إنما هي متصلة بعبادات وطاعات، ولا يعقل أن ننتقل من طاعة إلى معصية، مستحيل هذا. والله عز وجل لا يأمر إلا بخير، والله عز وجل لا يأمرنا بالمعاصي والشرور. فمن فهم أن العيد هو تحلل وخروج من العادات ومن التقاليد ومن الأعراف ومن القيم، ويختلط الحابل بالنابل، فنقول له هذا فهم خاطئ. العيد هو حالة عبودية، استمرار للعبودية. ولذلك إذا أردت أن تعلم أن الله عز وجل قد قبل العبادة السابقة فيوفقك إلى عبادة لاحقة، فمن أتم أو ألحق عبادته الأولى بطاعة ثانية فليعلم أنها قد قبلت عند الله عز وجل.
1: نعم، إذا يسن إحياء ليلة العيد.
0: نعم، بالطاعة
1: والعبادة، والعبادة لله. نعم، تبارك وتعالى. العيد دليل على أن الإسلام هو رباني المصدر، باعتبار أنه يراعي الفطرة الإنسانية.
0: نعم،
1: يعالج القضايا المادية والقضايا الروحية للإنسان، ورأيناه كيف جسد هذا المبدأ في تشريع وإقرار مسألة العيد وربطها بعبادتي الصوم في عيد الفطر السعيد، وربطها أيضا بعبادة الحج في عيد الأضحى المبارك.
0: دكتور، الأعياد لها أكثر من حكمة ولها أكثر من يعني مبرر، دعني أقول. أولا هي تأتي لإشباع الناحية الروحية.
1: نعم،
0: الروحية. فالإنسان كما تعلم يعني من بدن مادة ومن روح، فالعيد يأتي لتغذية هذه الروح التي هي أكيد هي تعطشت إلى عالمها وتعطشت إلى غذائها. فيوم العيد يعني تسمو الروح على البدن، وفيها أيضا شكر لله عز وجل على نعمه. وبعد ذلك هي تعزز الروابط الاجتماعية. في يوم العيد يا دكتور العلاقات والروابط الاجتماعية تتعزز وتنمو في مثل هذا اليوم، وهذا من حكم وأسرار يوم العيد. كما أن فيه إشاعة روح التكافل، لذلك في رمضان عندنا زكاة الفطر، وفي حج الآخر الأضحى تجد لحوم الأضاحي أيضا، وفيها كلها توسعة على الناس والفقراء، وفيها تكافل اجتماعي بأبهى وأجمل صوره. أيضا فيه أبعاد تاريخية وإنسانية، العيد فيه أبعاد تاريخية وإنسانية، ولا سيما إذا ربطنا مناسك الحج بسيدنا إبراهيم عليه السلام صبيحة يوم عرفة، يوم عرفة وتروى أن الله عز وجل هو الذي قد أراه تلك الرؤيا بذبح ولده إسماعيل.
1: نعم،
0: ثم يذهب في اليوم التالي صبيحة يوم العيد لينفذ أمر الله عز وجل بذبح ولده إسماعيل، وهناك يعترضه الشيطان، وهناك مناسك الرجم والرمي كما هو معروف، التي هي يعني من تاريخ هذه المناسك وهذه العبادة.
1: نعم، الآن غدا سيكون إن شاء الله عز وجل عيد الأضحى المبارك.
0: نعم،
1: ثمة آداب شرعها لنا الإسلام لنلتزم بها في هذا اليوم المبارك.
0: والله دكتور علي آداب العيد كثيرة، لكن دعني أبدأ بأول أدب والذي بكل

0: للأسف يغفل عنه كثير من الناس، وربما طغى العرف الاجتماعي عليه، وهو أن كثير من الناس يحيي الأحزان التي سبقت.
1: نعم.
0: ولا سيما من فقدوا يعني أعزاء قبل أشهر فاتت. حقيقة يوم العيد يوم فرح، ولا ينبغي أن نظهر الأحزان، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: اليوم يوم فرح، بكرة العيد يوم فرح، لا يوم أحزان ولا يوم بكاء ولا يوم عويل ولا يوم نواح. غدا هو من أيام الله عز وجل التي أمرنا أن نفرح بها، فمن أحب الله عز وجل وأحب رسوله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتماشى وأن يبقى منسجما مع سنة الفرح في هذا اليوم المبارك. يوم العيد يا دكتور كما تعلم يسن الاغتسال ولبس أحسن الثياب، وأن يخرج الجميع إلى مصليات الحج صغارا وكبارا. وقد روت أم عطية رضي الله تعالى عنها بتقول: أمرنا أن نخرج جميعا، حتى يعني الصبايا من خدرهن والأطفال والصغار والكبار، وحتى من كان لها العذر الشرعي فلتخرج ولتشهد جمع الصلاة ولتشارك بالدعاء لتصيبها بركة الدعاء يوم العيد إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: فنلبس أحسن الثياب ونتعطر ونتجمل في هذا اليوم، فهذا من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هدانا صلى الله عليه وسلم وأرشدنا أن نخرج ماشيا. وأنا هنا يعني أناشد إخواني وأخواتي، التخفيف التقليل من استخدام المركبات، لأنه فيها زحمة وفيها ضيق، ثم بعد ذلك ربما تعيق حركة السير. فنحتسب في مشينا وخطواتنا إلى مصلياتنا، وما في منطقة إلا وفيها مصلى وفيها مسجد، والكل إن شاء الله تعالى المصليات عليه قريبة. نجرب يوم العيد نمشي كما هدانا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكما أن من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم أن يعني نسلك المسجد بطريق ثم نرجع من طريق آخر. الحكمة قال بعض يعني العلماء، قالوا الحكمة من ذلك أن يصادف أكبر قدر من الناس فيصافحهم ويرد عليهم السلام ويهنئهم ويهنئونه، وبالتالي يعني تكون فيها فرحة عظيمة إن شاء الله تعالى.
1: نعم. ثم تفضل.
0: نعم. أيضا من سنن العيد التهنئة في هذا اليوم، أن يهنئ بعضنا بعضا.
1: نعم.
0: هذا يوم عظيم، ومن أكملها تقبل الله تعالى منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير، وكلها إن شاء الله تعالى صحيحة إن شاء الله تعالى. أيضا دكتور من السنن في هذا اليوم أن نغض أبصارنا عن محارم الله عز وجل، وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس يوم عرفة، لما قال: يا ابن أخي هذا يوم من غض الله من غض بصره يعني أدخله الله تعالى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نغض من أبصارنا وأن نحفظ محارم الله عز وجل، فمن عصى الله في يوم العيد كما يقال كمن عصاه في يوم الوعيد، فعصيان الله في يوم العيد هذا يعني من أيام الله عز وجل التي ينبغي أن نكون في طاعة لله عز وجل، فعصيانه في يوم تتوجب فيه الطاعة فهذه المعصية تكون من الكبائر. أيضا نذكر بعدم الاختلاط يا دكتور علي، بعدم الاختلاط ولا سيما بين فئة الشباب بعذر العيد وحجة العيد، فسهام إبليس كما تعلم وحبائل الشيطان كما تعلم، فربما أوقع يعني بين الناس في مثل هذا اليوم بحجة العيد والاختلاط غير المبرر بحال من الأحوال. يعني هذه دكتور يعني أيضا من سنن العيد أن نكثر من التكبير ولا نخجل بالتكبير وذكر الله عز وجل، هذا يوم الله عز وجل، فالله عز وجل يحب، هو يحب أن نذكره وأن نكبره وأن نعظمه في هذا اليوم، فلا نخجل ولا نستحي من التكبير وذكر الله عز وجل.

0: جل بصوت عالي بينك وبين نفسك وانت ماشي، حتى ان شاء الله تعالى تكون من الذين استحقوا الأجر والثواب من الله عز وجل في مثل هذا اليوم العظيم.
1: نعم فضيلة الدكتور، الإسلام هو أول تشريع وأول نظام حياة أقام مبدأ التكافل الاجتماعي في التاريخ البشري كله، بدليل تشريعه لصدقة الفطر في عيد الفطر السعيد، وتشريعه أيضا لقضية التوسعة على الأهل وعلى الفقراء
0: من خلال
1: الأضحية وغيرها من الصدقات في يوم العيد. نتحدث عن جانب التكافل الاجتماعي في عيد الأضحى المبارك بحيث تعم الفرحة جميع بيوت المسلمين.
0: دكتور، الأضحية كما تعلم هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، والغاية من ذلك أولا هي تعبدية كما نعلم، فكما أطاع سيدنا إبراهيم أمر الله عز وجل وامتثل أمره في ذبح ولده طاعة لأمر الله عز وجل، ثم بعد ذلك أن الله تعالى فدى ولده إسماعيل بذبح عظيم كما هو معلوم، فالجانب الأول هو طاعة لله عز وجل نؤديها عبادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أنه لمن ضحى بكل شعرة من الصوف حسنة، أنت بمجرد أن ذبحت هذه الأضحية قربة إلى الله تعالى فإنما حصلت عبادة من أجل العبادات، أنت تكون قد أديت عبادة بمجرد أن وضعت السكين على رقبة الأضحية، أنت الآن حققت العبادة الكاملة، وهذه العبادة لك بكل شعرة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لك بكل شعرة من الصوف حسنة. ثم بعد ذلك يأتي موضوع اللحم وتوزيع اللحم، أيضا له أجر إضافي. ما عليه مذهب الشافعية وهو الأسلم والأكثر أجرا إن شاء الله تعالى أن نقسم هذا اللحم إلى ثلاثة أقسام، قسم للأهل لأنه من غاية ومن حكم الأضحية أن نوسع على الأهل أن تجعل ثلث هذه الأضحية للأهل وثلث إلى الأصدقاء والأقارب من الأغنياء كهدايا، ثم ثلث إلى الفقراء الذين يحتاجون لمثل هذا اليوم ولمثل هذا ولمثل هذه الصدقة. فهذه تشكل يعني رافعة اجتماعية وتعتبر من أكثر وأنجع وسائل التكافل الاجتماعي في المجتمع. والله يا أخوان كثير من العائلات وكثير من الأسر ربما لا تستطيع أن تشتري هذا اللحم يعني في مثل هذه الأيام، فمن يعني كان قادرا على أن يضحي فلا ينسى هذه الفئة من الناس وأجره على الله عز وجل. ثم بعد ذلك من كان عنده ثمن الأضحية، ثمن الأضحية لا أقول عنده آلاف، لا ثمن الأضحية يعني زاد عن قوته وقوت عياله بمقدار أضحية، فليبادر وليعلم أن الله عز وجل سيبارك له في ماله بهذه الأضحية وأن الله عز وجل سيغنيه بسببها. فالأضحية دكتور يعني هي فعلا تشكل يعني عامل من عوامل التكافل الاجتماعي، ولا سيما في المجتمع الذي يعاني بعض الشيء من الفقر.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة،
0: حياكم الله يسعدك
1: الدكتور محمد بن مفرج. لا أدري لديك إضافة أخيرة قبل أن
0: والله يا دكتور الإضافة

0: التي إذا أردنا أن نضيف شيء، إنما أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي بتقوى الله عز وجل في هذا اليوم، في يوم العيد، وأن نبقى بطاعة لله عز وجل مستمرين في الطاعة، وأن لا نظن أن العيد ما هو إلا تحلل من ربقة العبودية.
1: ليس العيد لمن لبس الجديد،
0: لبس الجديد، إنما العيد
1: لمن طاعته،
0: لمن أطاع، نعم،
1: طاعته تزيد.
0: فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم إن شاء الله تعالى
1: آمين
0: الخير والبركة، وأن يكتب أيضا لإخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين إن شاء الله تعالى الفرج
1: القريب
0: والنصر عما قريب. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم وبلدنا وأهلنا، ولا سيما في ظل الآن مناسبة الاستقلال إن شاء الله تعالى، يجعل المناسبات كلها طيبة علينا وعلى بلدنا وعلى قيادتنا الهاشمية.
1: ونحن نحتفل يعني بذكر الاستقلال باعتبار أن هذا البلد فضيلة الدكتور هو أرض الحشد والرباط،
0: هذا وعد الله،
1: وهو رأس الحربة في الدفاع عن الأمة،
0: وعد الله ووعد رسوله
1: عن الدين،
0: إن شاء الله تعالى،
1: عن قضايا الإسلام والمسلمين. نعم،
0: هذه أكناف بيت المقدس يا سيدي.
1: نعم، كل الشكر والتقدير
0: بخير يا سيدي،
1: شكرا لكم وبارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد بن مفرج، إمام ومشرف مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمان، على هذه النفحات الطيبة. لازلنا متواصلين معكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا النقل المباشر لبرنامج مناسك القلوب من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان في هذه اللحظات الزمنية الفارقة من أيام الله، في هذه النفحات الربانية التي يجب على كل مسلم أن يغتنمها لعل وعسى أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة، فضيلة الشيخ عثمان حسن، هنيئا لهم وقوفهم اليوم في صعيد عرفات الله الطاهر، وقد اكتحلت يعني عيناهم قبل أيام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، ولا شك أيضا أنهم كلهم يدورون ونحن ندور معهم في فلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذا النبي الكريم هو باب الله، ولا ينجو أحد إلا إذا دخل من باب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا لديكم اليوم من ابتهال ديني في هذا الأمر؟
2: صل يا

فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة، فضيلة الشيخ عثمان حسن، على هذا الابتهال وهذا المديح النبوي. وذكرتمونا بأمير الشعراء أحمد شوقي عندما قال: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة ذو بيان، إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابة. الآن مستمعي ومتابعي الكرام، مع فقرة الفتاوى وبيان

0: الآن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأيام المباركة من أيام الله عز وجل، وعلى رأس هذه الأيام يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا غدا الصلاة الرئيسية لصلاة العيد أقامتها وزارة الأوقاف إن شاء الله فضيلة الدكتور أحمد العساف المفتي بدائرة الإفتاء العام، ستكون في المدينة الرياضية. تمام. ماذا يندب للمسلم فعله قبل أن يخرج لأداء صلاة العيد؟
1: حياكم الله وبارك الله فيكم في هذا اليوم المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أوطاننا، آمين، وأن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان، وأن يفرج الله سبحانه وتعالى عن أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين،
0: آمين،
1: وأن يفرج عن هذه الأمة المحمدية. يوم العيد يوم من أيام الله، ويسن فيه بعض العبادات وتشرع فيه بعض العبادات، ومن هذه العبادات وهي صلاة العيد. وهذه الصلاة لها شروط وواجبات وأركان وسنن وآداب، ومن آدابها أولا الاغتسال ولبس الجديد، فيسن الاغتسال دائما لأي اجتماع للمسلمين، في يوم عرفة، في منى، في مزدلفة، أي اجتماع للمسلمين يسن فيه الاغتسال، وكذلك صلاة العيد، فيجتماع للمسلمين ويوم فرح وسرور، فيسن فيه النظافة والاغتسال ولبس الجديد من الثياب والنظيف والذهاب إلى المسجد، ويسن من أراد أن يذهب إلى المسجد يسن له أن يذهب ماشيا، إذا كان يستطيع أن يمشي فيسن له أن يذهب ماشيا، إذا كان معذور يركب ولا بأس في ذلك، ويسن له أيضا أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر إلى صلاة العيد، يسن له أن يذهب من طريق ثم يعود من طريق آخر، ويسن أيضا أن يخرج في هذا اليوم جميع المسلمين للصلاة، الرجال والنساء والصغار وكبار السن، فهذا يوم رحمة ويوم سرور ويوم فرح للمسلمين ويوم اجتماع، فيسن لهم أن يذهبوا لصلاة العيد. وأيضا يسن لمن أراد أن يصلي أن يذهب مبكرا لصلاة العيد، التبكير لصلاة العيد حتى يعني يحوز الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن يواظب على التكبير وقبل صلاة العيد.
0: تبارك. كيفية صلاة العيد وحكمها الشرعي، هل هي واجب أم هي من السنن المؤكدة؟
1: صلاة العيد هي من السنن المؤكدة، وصلاة العيد هي عبارة عن ركعتين وخطبتين، بخلاف صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تكون الخطبتين ثم تكون الركعتين، صلاة العيد لا، تكون الصلاة قبل الخطبتين، ولا تكون الخطبتين إلا بعد الصلاة، والصلاة تكون كما في علمكم بارك الله فيكم ركعتين، في الركعة الأولى تكون فيها سبع تكبيرات، خلاف يعني بغير تكبيرة الإحرام، ويكون فيها أيضا الركعة الثانية خمس تكبيرات بغير تكبيرة القيام، ثم بعد ذلك طبعا ويجهر في صلاة العيد، وبعد ذلك تكون الخطبتين، ويكبر في الأولى تسع تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر سبع تكبيرات، ويذكر طبعا الإمام في هذه الخطبة بتقوى الله سبحانه وتعالى وصلة الأرحام، ويذكر الناس بالتصدق، ويذكر الناس بالأضحية، ويذكر الناس بالعبادات التي تكون في هذا اليوم. وهذه السنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب على المسلم أن يتحرى المواطن التي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب على عبادة معينة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد وواظب على صلاة العيد، فالمسلم يحرص أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤدي هذه الصلاة حتى يحوز الأجر والثواب. وأيضا يعني عندما نذهب بأبنائنا وأطفالنا ونجتمع كمسلمين، نعلم أبنائنا ونربيهم على احترام شعائر الله وعلى تعظيم شعائر الله كالمسجد، ويتعلم آداب المسجد وسنن المسجد، ويأتي إلى المسجد حتى لا يكون هناك رهبة، يعني في أبنائنا، في بعض الرجال ربما عمره بالأربعين وبالخمسين ويستحي أن يدخل المسجد، لماذا؟ لأنه ما حدا هو صغير أتى به إلى المسجد، فإحنا لما نأتي بأبنائنا إلى المسجد نعلمهم ونربيهم، ونستفيد من هذا الأمر أننا نربيهم ونزكيهم ونعلق قلوبهم بالمساجد، متى ما تعلق

0: قد قلوبهم بالمساجد تنتصر الأمة وتغير حال هذه الأمة من أحسن إلى أحسن حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى.
1: من تفوته صلاة العيد هل يقوم بقضائها في مذهب السادة الشافعية؟
0: من فاتته صلاة العيد يعني فات وقتها ولم يصلي صلاة العيد يستحب له أن يقضي هذه

0: الإمام يستمر معه ويصل للركعة الثانية ولا بأس عليه، هذا مدرك للصلاة. إذا كان أدركه في الركعة الثانية، الركعة الثانية فيها خمس تكبيرات، يكبر مع الإمام الخمس تكبيرات أو ما يدركه من التكبيرات مع الإمام، ثم يقوم للركعة الثانية لأن هذه تكون الأولى في حقه المسبوق، ويقوم للركعة الثانية. في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، لا يكبر سبعا، ويكمل صلاته، ما في مشكلة.
1: حكم هذه التكبيرات فضيلتك؟
0: التكبيرات هذه من الهيئات، يعني لو نسيها الإمام، لو نسي الإمام التكبيرات لا يسجد للسهو، لأن هذه التكبيرات هيئات، بخلاف التكبيرات اللي هي تكبيرة الإحرام مثلا، هذه تكبيرة ركن في الصلاة، لا يعني لا يدخل في الصلاة إلا أن يكبرها، فهي ركن في الصلاة. أما تكبيرات العيد السبعة أو الخمسة أو هذه تكبيرات هيئات، فإن نسيها الإمام يعني لا يسجد للسهو، لا يشرع لها سجود السهو.
1: نعم. فضيلتك، في قضية زيارة المقابر يوم العيد وللسلام على أهلها وقراءة الفاتحة على أرواحهم، يعني الضوابط الشرعية لذلك؟
0: هي زيارة المقابر جائزة
1: من باب أنها تذكرهم بالآخرة، ونحن نحتاج الآن في هذا الزمان إلى من يذكرنا بالآخرة.
0: نعم، هي دائما زيارة المقابر تذكر الإنسان في الآخرة، وزيارة المقابر ليس لها وقت محدد، يعني في أي وقت من العام زرت المقبرة فليس لها وقت محدد لزيارة المقابر، فإذا الإنسان زار المقبرة لا بأس في ذلك، لكن ما يكون هذا الأمر هو إعادة وتكرار للحزن، ولا يكون هذا الأمر فيه اختلاط، ولا يكون فيه هذا الأمر خاصة من الأخوات النساء اللواتي يزرن يعني المقابر، يكون فيه من اختلاط أو كشف العورات أو الصياح والنياح، وهذه المقابر لها حرمتها يعني، ولا شق الجيب ولا البكاء والعويل، بالعكس الإنسان إذا زار المقبرة يسلم على أهل المقابر كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأ لهم الفاتحة أو يدعو لهم ويهدي ثواب هذا الأجر والثواب لهم، وهم ينتفعون بذلك إن شاء الله تعالى. وأي فرحة أن يأتي هذا الميت الذي يحتاج إلى الحسنة من في ميزان حسناته أن يكون له ولد صالح أو أخ صالح يدعو له بظهر الغيب.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور أحمد العساف المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة، بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
0: كل عام.
1: أيها الإخوة والأخوات، موعد أذان المغرب لهذا اليوم سيحين بمشيئة الله عز وجل عند تمام الساعة 7:41. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة الطيبة من كتاب الله عز وجل يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. تفضل شيخنا.
2: الله يكرمك ويجزيك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج

مات، فمن فرض فيهن الحج

0: الفاتحة.
1: إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى آل بيته الكرام وصحابته الطيبين، وإلى سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. الآن أيها الإخوة الكرام، وحسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، يرفع أذان المغرب الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي يا رب العالمين. الآن أيها الإخوة الكرام، يقام لصلاة المغرب من هذه الرحاب المباركة، ويؤم المصلين في صلاة المغرب جماعة فضيلة الشيخ معروف محمد رشاد الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف، رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها برنامج مناسك القلوب. الله.

محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده.

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد.

وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلص

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعلا.

كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد

كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا

محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده

محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى

والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى

وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصا

محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد

كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعلا.

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد.

كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا

محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد

وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده

وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصا

0: الحمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: نعم آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخشونهم فالله أحق أن تخشوه.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.